صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

0: حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، في رواية لمسلم: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية أخرى: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل، إن ذلك يحزنه. وفي رواية: يتناجى. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، أي ضعوا عليه غطاء. وفي رواية: زيادة، وأكفنوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ هنا للبخاري. ومعنى وأكفنوا صبيانكم أي أدخلوهم البيوت قبل أن يأتي الظلام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لم يدخل الجنة

احدا عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه. واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفا لطبيعة الوجود وقوانينه. الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين، تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم، توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان، ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك، على هذه المهمة العظيمة، مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا، نكتشف أنها قامت على نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق الرب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغاية والعبادة، النصف الآخر للعبد حيث الوسيلة وطلب المدد والهداية إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة.

0: فاتحة ونتدبر آياتها ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها ونحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك الله،
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم أمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ، مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله، يا مرحبا بك. دعنا في البداية يا دكتور نتعرف على صورة الفاتحة من الخارج، متى نزلت هذه الصورة وما هي أهميتها وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين، إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن.
0: تفضل يا سيدي.
1: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
0: تفضل يا سيدي.
1: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم 7 المثاني. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة، وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الكافية ومنها الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف كيف نبدأ.
0: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له، الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم، الحي القيوم إله واحد أحد. الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، الذي له المثل الأعلى له الحكم له الملك له الخلق والأمر له الحمد. لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، هذه الجمل الثلاث، الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المعبود يحيي ويميت المكافي المجازي. المطلوب ما هو فآمنوا بالله ورسوله، من الرسول النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعامل مع الفاتحة، له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه الخالق البارئ المصور الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة، الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد، الثلاثية الخالق البارئ المصور المتعانق الثنائي الملك الحق المفرد الصمد. هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
0: نعم. وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
1: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
0: نعم.
1: لما يقول عز وجل نفسه الخالق البارئ المصور
0: له الأسماء
1: الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، يقول الله الصمد. لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99، ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي لأن صفات الله وأسماء غير منتهية. فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول الأسماء محصورا فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت هذه الأسماء فيما بينهما،
0: نعم،
1: ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد.
0: نعم.
1: ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة. لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتحة. لذلك لما كان سبحانه وتعالى بجد احنا خرجنا شوي عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي افصل
0: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
1: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن.
0: نعم.
1: في اي آية من القرآن، اطرح اي آية من القرآن على سبيل المثال. اقرأ آية من القرآن مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم على سبيل المثال.
0: نعم.
1: أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله. لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع المثاني. لماذا هي سبع المثاني مثلا من الأشياء؟ لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
0: أثنيت على الله.
1: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك عز وجل أثنى علي عبدي، صحيح؟
0: نعم.
1: طيب من أثنى على من؟
0: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
1: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
0: طبعا الثناء متبادل.
1: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
0: أن يثني الله عليك.
1: إذن هذه قوة الفاتحة يا دكتور.
0: نعم،
1: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
0: أها.
1: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة تحتاج إلى في هذا الزمان إلى عقول قادرة. ترى العقول الحالية، عقول البشرية الحالية، ترى إذا أعطيت المفتاح تستطيع أن تصل إلى أبعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور أنت في اليوم الواحد تقرأ على الفاتحة في اليوم وتسمعها على الأقل 17 مرة بالفريضة. الله بيقول لك في اليوم الواحد أثنى علي عبدي 17 مرة، حمدني عبدي 17 مرة، ولما بتيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد أكثر؟ رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي إيش ما سأل. فلما تدول اهدنا الصراط المستقيم، أنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يهديني أنا، تقول اهدنا لمن طلبت الهدى؟ وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان. أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تفضل خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت.

0: في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة جزء من الصورة. نعم
1: نعم. هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا غير ولا هي ليس جزء من السورة؟ نعم. وما معنى أن كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه يعني هذه عند أهل الاختصاص.
0: نعم.
1: لكن عندما نصل إلى الحمد لله

0: فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
1: أعوذ بالله من
0: الشيطان. فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام. إذن أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
1: نعم.
0: هو الدكتور دكتور أحسان، أنت أو أحد إخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
1: لم يبقى أمامه
0: لم
1: يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
0: هل عنده مشكلة في دخول الجنة؟
1: ولا في العيش في الدنيا
0: إذن القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
1: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا، لكن يعني هل هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان، ولا هذه لها عمق في المعنى؟
0: حقيقة دكتور كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي، يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها، فلا بد للناصر بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية، كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة. لكن كم يتحصل من هذه المعاني؟ هذا يعتمد على دراسته وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا، أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أو أستاذ الجامعة، كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
1: صح؟ يعني ممكن تحط 50% 60%.
0: كم بذلت من الزمن، من الوقت الزماني؟
1: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
0: جميل. طيب والمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2؟
1: هذا طبعا بدك تحسبها، بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
0: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير البرنامج أو لا، وبدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
1: صحيح.
0: أنت بتتكلم على الأقل ب 22 سنة تعليم.
1: بالضبط.
0: ومشان يصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث، فانت تقعدين 30 سنة تقريبا.
1: صحيح.
0: حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور قوتها حتى نعود لها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، بصره الذي وعينه التي يرى بها، ولئن سألني لأجيبنه ولئن استعاذ بي.
1: نعم. لأعوذنه.
0: أعلى باب في الولاية ما هو؟
1: ولئن استعاذني لأعوذنه.
0: إذن أعلى باب عند الولاية ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية. صح؟
1: صحيح.
0: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول أنت قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي.
0: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية،
1: ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
0: نعم. لذلك نعم، لذلك لما تقول أنت دكتور يعني عفوا، أنت الآن لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
1: نعم.
0: أو الجرس. صح؟
1: صحيح.
0: وإذا ما فتحوا
1: بتزيد شوي الحدة،
0: وإذا ما فتحوا
1: كمان بتزيد بالغضب.
0: نعم.
1: صح.
0: طيب عفوا، إذا رحت تزور المحافظ كيف تدخل على بابه؟
1: بتستأذن يعني.
0: طيب ولو ما فيش حد على الباب كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
1: برفق.
0: هل ممكن تطرقه بصوت عالي؟ ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
1: لا طبعا.
0: طيب إذا قدر لك
1: أن تدق باب الرحمن
0: كيف ندخلها؟
1: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه.
0: إذا هي المفتاح
1: للدخول
0: على رب العزة أنك تدخل عليه بكلامه.

0: نعم دخلنا يا
1: الآن لا كيف تدخل؟
0: نعم كيف ندخل؟
1: أنت قلت لي على بيتك كيف تدخل وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العزة؟
0: نعم.
1: إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي نتعبد الله بها، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلالة المعاني. فكلما كنت أنا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إخباري على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
0: نعم.
1: كما قال الله يعبدونني خوفا وطمعا، كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا دكتور في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لاحظ أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعاذة، وهي الموضع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شو قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة، لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيذني من الجهالة فقد أقبلت عليه.
0: نعم.
1: آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعاذة، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكأن الإعاذة بين مسألتين أساسيتين، أن يعيذنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس إله الناس من وين؟
0: شر الوسواس الخناس.
1: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
0: الجنة والناس.
1: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى
0: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
1: نعم لماذا؟ نعم ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
0: صحيح صحيح.
1: من أعلى دكتورنا من أعلى مراتب الاستعاذة، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي شطر آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شطر آيتين، فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكانك تقول لله عز وجل لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك، فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
0: يا سلام. بقي في الاستعاذة
1: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
1: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم نتكلم فيما بعد.
0: صحيح.
1: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
0: نعم.
1: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
0: نعم.
1: والأحرف في اللسان العربي أربعة: أحرف بناء ألف باء تاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم أحرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها، وهناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
0: نعم.
1: إذن أعظم كلمة في الوجود لفظ جلال الله، وأعظم فعل الفعل المضارع. طيب ليش فعل المضارع؟
0: النحاء يقولون يفيد الاستمرارية،
1: يفيد الاستمرارية وقوته. الفعل المضارع هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا إذا دخل عليه نواصب، صح؟
0: صحيح.
1: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
0: صحيح.
1: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر، كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ. هذا الفعل بحد ذاته، هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات.
0: نعم.
1: كل كلمة فيها هي أعظم كلمة في مكانها. فأعوذ أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعوذ من الفاعل اللي أعوذ؟
0: أعوذ أنا.
1: مين أنا؟
0: الإنسان.
1: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
0: لا طبعا.
1: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن فيما بيني وبينه في الوجود أهم شخص
0: الأنا. الأنا
1: الأنا تبع.
0: نعم.
1: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت أهم فعل مضارع في الوجود أعوذ وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعوذ به. به هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله لأنه الله أن يعيدك. ثم اللفظ الجالس الرابع أهم اسم في الوجود الله. الله أهم اسم عالم في الوجود. طيب لما أنت تقول أعوذ بالله وأنت حافظ على الأقل 99 اسم، صح؟
0: صحيح.
1: طيب وأنت شنو الإعادة بدك إياها؟ بدك إعادة الرحمن والإعادة الرحيم والإعادة القوي، وشنو الإعادة اللي بدك إياها؟ فأنت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته أن يعيدك بأسمائه بدلالات أسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
0: كلها.
1: نعم. فأنت تحتاج إلى كل أنواع الإعادة من كل أسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه. فأنت تعبد الله بالاستعادة به بأسمائه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت من ضمن قولك في الإعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تدعو الله بكمال أسمائه، كل في أسمائه في كل اسم في تخصصه أن يعيدك. أعطيت أسماء التخصص أعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
0: نعم.
1: متى تريد أن يعيدك الله؟ متى؟
0: في كل وقت.
1: في كل من الآن وكل وقت. إذا حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية وأن هذه الغاية لا تتوقف.
0: أها. يكمل استمرارية الفعل.
1: نعم يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيدك الله عز وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
0: وأحتمي. أعتصم
1: وأمتنع. أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي
0: إلى صراط مستقيم.
1: لذلك في الفاتحة تجي اهدنا الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
0: نعم.
1: ثم الامتناع. ما معنى الامتناع؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته
0: من طين.
1: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
0: نعم. جاء الرد الإلهي فوري.
1: نعم. إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود وأهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذل اسم. ماذا يفعل الشيطان؟
0: يوسف.
1: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي الإعادة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليش ما بدأت؟
0: إنه لكم عدو مبين.
1: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هدول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
0: تمام. ندخل على الفاتحة لو تكرمت حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف ساعة الأولى على المقدمات المهمة هذه. الحمد لله رب العالمين.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
1: إذا تركنا البسمة.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين يا دكتور.

0: حسين.
1: اثنين.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة، وهي مضاف وزفض الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة، الجملة الأولى الجملة اللي هي الجار والمجرور، الجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟
0: نعم.
1: ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف، إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ، فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
0: نعم.
1: إما المحذوف اسم وإما فعل.
0: فعل،
1: إما فعل عام وإما فعل خاص، وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ على سبيل المثال بدك تصلي،
0: نعم،
1: وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟
0: طبعا.
1: شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
0: نيتي يعني أقبل الله سبحانه وتعالى، أكون بين.
1: طيب كم ركعة؟
0: نعم، الركعة
1: كم ركعة؟
0: كم ركعة حسب الصلاة يعني.
1: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
0: صحيح.
1: إمام ولا مأموم؟
0: صحيح.
1: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض
0: مزبوط.
1: عندك 10 نوايا.
0: مزبوط.
1: طيب هذه 10 نوايا هل نيتك مع الرحمن زي نيتك مع الجبار ولا بتختلف؟
0: قد تختلف.
1: لأنك لما تروح على طبيب الأسنان غير ما تروح على طبيب الأسنان.
0: طبعا.
1: نفترض الآن أنت عندك 10 نوايا، نفترض يا دكتور.
0: نعم.
1: نفترض أنك عندك 10 نوايا وأنت حافظ لله 99 اسم، صح؟
0: نعم.
1: مع لفظ الجلال الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
0: 1000.
1: أنت الآن عندك 1000 نية، نفترض أنك أنت حافظهم عن غير، وقفت بدك تصلي الآن بزوجتك أولادك أو في بيتك أو كذا، وبدك تذكر 1000 نية،
0: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
1: كم ممكن يأخذوا منك؟
0: يعني ممكن يأخذوا
1: منك إذا إنسان حافظ وحفظ بس سرد، ممكن يأخذوا منك 10 دقائق ربع ساعة.
0: صح.
1: وإذا إنسان متدبر بالكلام
0: بدك نص ساعة
1: وخلصهم، صح؟
0: نعم.
1: فكأن الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك أنت عليك أن تؤمن بما أردت وأن تأتي بالنوايا التي أردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذ الطلب. فكل ما عليك أن تقبل علي بقلبك وإيمانك، وأنا الله أجيبك على قدر الإيمان لا على قدر اللفظ، لأن اللفظ عاجز.
0: يا سلام. اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا، الأسماء، الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
1: نعم.
0: نعم.
1: بقول لك أنا أعرفك عاجز، ما قادر تعطي اللي بدك إياه، حتى أنت مقبل علي وحابب وحافظ الأسماء، جزء تكون حافظ 10,000 اسم لله عز وجل. فالله بقول لك أنا أعرفك أنك عاجز، فأنت أقبلت علي متعبدا باسمي متمقبلا علي، فكل ما عليك أن تقبل معتقدا مؤمنا بأني أنا الله، وهذه الأسماء التي تحقق وهذه النوايا التي أردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاة وأنا الله عز وجل أجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
0: يفتح لك الباب.
1: خلاص،
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
0: حتى بس حتى لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة، فتفضل معي.
1: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وإنما هي أسماء لله عز وجل أو صفات أصولية أصلية.
0: نعم.
1: لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ملازمة لذاته وذاته أبدية، فهي أسماء أبدية. الرحمن بمنتهى البساطة دكتور، أي كلمة في اللسان العربي تنتهي بالألف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان. قول رحمن، طغيان، عفوا، شيطان، نيران، مركان. فكأن اللي بيقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، النظر يرتفع إلى أحلى، إلى أعلى، إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكلمة، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق؟ الميم المغلقة، حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي

0: الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض ونزم.
1: صحيح.
0: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول.
1: انتهى كل شيء.
0: والخارج في الخارج يبقى. لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.
1: الحمد لله الحمد رب العالمين.
0: الحمد لله. نأتي على لفظ الجلال. الحمد هو لله عز وجل. هذا الذي بالاستغراق عز وجل. الحمد بمعنى لا يحمد إلا الله عز وجل في كل المسائل. وهذا الحمد واضح للجميع. والحمد له وصول أن نقر الله بأسماء ونعترف بأنه القادر. وهذه أسماء الحمد واضح. أما نأتي على لفظ الجلال. الحمد لله.
1: نعم.
0: كلمة لله هذه الكلمة هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر أو أهل القراءات غير عشر متفقين أهل القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات. لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
1: نعم.
0: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ في ثلاث لامات، لام الجر سموها،
1: نعم،
0: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام سموها لام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها خمس أحرف، لام لام لام ألف هاء.
1: نعم.
0: حتى لا نطيل تقول لي معناها شو.
1: صحيح.
0: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
1: نعم.
0: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله حسنا حتى تزداد فيها معرفة. فاللام الأولى لام التحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق. فإذا علمت أن الله هو الكريم وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
1: بالتأكيد.
0: ولا ما أحببته؟
1: طبعا.
0: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
1: صحيح.
0: وإذا أحببت القوة
1: تصبح قوي،
0: تبحث عن كل أسباب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق. فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، والثانية
1: أن تتعلق
0: بأسماء الله سبحانه وتعالى، واللام الثالثة أن
1: تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق سلوك.
0: سلوك، عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أمة لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد. الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن العظيم الحكيم المجيد اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب العالمين.
0: شيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح. لماذا
0: الله الرحمن الرحيم؟
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته
1: جميل.
0: دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين، من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجد الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق.
1: في الإيجاد نعم، وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بيقول عز وجل الرحمن الرحيم
1: مالك يوم الدين. نعم.
0: من مالك يوم الدين؟
1: الله
0: الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج. فيكون الدور هون فقط لله الجلال. الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة، لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته الرحمن الرحيم الذي أوجدك والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام، وأنت اليوم نعم. أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم إذن.
0: نعم الرحمن الرحيم، لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم،
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفي طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين. لذلك لاحظ هسه الفاتحة بس نخلص عليها كمان شوي إذا ضمننا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد.
0: إياك، إياك مفعول به مقدم، والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الكاف هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى،
0: الله الرحمن الرحيم،
1: الله الرحمن الرحيم،
0: نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. كيف تعود على الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي نعبده؟
1: نعم.
0: لذلك لاحظوا القرآن لما ختم القرآن دكتور،
1: نعم،
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس، شيك
1: ملك الناس
0: رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين، طيب
1: الناس والعالمين،
0: ملك الناس، ملك الناس، مين ملك الناس؟ مالك يوم الدين.
1: أها.
0: لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله،
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا، قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بالضبط الكاف.
0: إياك نعبد وإياك نستعين، من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت سورة لما أصبح مفهوم الإله واضح ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء مضافة على إله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد المستعان المعبود الرحمن المستعان، الله الرحمن المستعان، شيك إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه؟ هو إلهك. الغبش يا دكتور في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص أن إحنا القرآن 6236 آية، فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. إذا ختم قال إله الناس، طيب إياك نعبد وإياك نستعين،
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين،
1: نعم.
0: أولا كلمة المستعان، اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط.
1: نعم.
0: الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب.
1: نعم.
0: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله.
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان على ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء
0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغين بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مشان أسألك على إياك فيها نونين، ابتدائها نون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: نون، فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان، النون الأولى تعود على المستعان الله، والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي لقاطرك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين؟ فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية، فكان المستعان هو الله والرحمن هو المستعان، لذلك جاءت إياك مرتين.
1: يا سلام، شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك شو ذات الملائكة، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما لا آدم لسنا حلها. ثم عرضهم على الملائكة
1: قال.

0: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صح
1: صحيح.
0: طب قالوا إنك أنت، إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد.
1: نون واحد.
0: فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت، فكأن قال إنك فيها كاف، إنك كاف، فكأن اللي بيقول إنك أنت لله عز وجل كأنه بيقول إياك نعبد وإياك، إياك الكاف الأولى، إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين، فكلنا طمعنا في نون أنعمت، أنعمت فالتاء الأولى النون لو إياك تعود على الكافين في إياك إياك، ونون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور، والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل، وأعطي كل رجل منهم قلمه، كل قلم مدة بسبع أبحر وكل بحر ما بين السماوات سبع من كلام ومداد ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفذت كلمات ربك،
0: ما نفذت كلمات الله،
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفذت. نعم.
0: إياك نعبد وإياك نستعين،
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. في الدكتور حسين بقول اهدنا، وابنك الصغير بقول اهدنا، وأصغر طفل في الإسلام بقول اهدنا، واللي بعرفش عربي بقول اهدنا، بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بعرفوش عربي بس كلهم بقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش انت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات انت قلت الله يقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم رب العالمين قال اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولي ولعبدي ما سأل، ثم اجى الان
1: اهدنا.
0: اهدنا
1: يعني اعطيت الرب حقه، اعطيت الرب حقه في الجزء الاول.
0: نعم اعطيته ما امر،
1: ما امر به،
0: ما امرك انت.
1: نعم.
0: لانه لا يمكن ان يجزي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، فاعطيته انت المطلوب منه بكلامه عز وجل حتى يكون كمال، ولكن لو اثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح.
0: ما اخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح. الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون، في عندنا في اشياء بسموها كسرات الابانه في القران، بثلاث كسرات. لما انت بتبدا في القران شو بتقول؟ اعوذ بالله
1: من الشيطان،
0: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كسر. الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الاول اعوذ بالله، جاءت الباء متصله برب الجلال الله، لانه لا يعيذ الا الله عز وجل، فجاءت الباء متصله برب الجلال الله، والله سبحانه وتعالى هون في هاء مكسوره، اليس كذلك؟
1: صحيح. بالله،
0: بالله، بعدين بتقول بعدها بسم الله،
1: بسم
0: مضاف مضاف اليه، فجاءت الهاء مكسوره في رب الجلال. صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله جاءت الهاء
1: مكسورة،
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الهاء في مكسورة. طب ليه؟
1: صحيح.
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة، لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى، وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى، وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى، لأنه الله هو الشيطان، وكأن الله بيقول لك احرص كل الحرص، احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم. ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذن أذن أذن أذن لي أن أستعيذ به. صح؟
1: طبعا.
0: أعوذ بالله. ثم أذن لي أن أبسم باسمه. صح؟
1: صحيح. أن أفتتح باسمه.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ، أن يستعيذ باسمه،
1: يكفي
0: أن يستعيذ به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا.
0: مين أنا أستعيذ بالله؟ مين أنا أبسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكسرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى، لكل الخلائق من الجن والإنس، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين، من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم،
0: عندما تقول اهدنا الصراط

0: مستقيم، وانت في نفسك مقبل على الله، صادق مع الله، مش انت متطهر ومستعيد. انواع، ما هي انواع الاعاده؟ اول فهو اعاده التطهر، التطهر من التطهر بلا اله الا الله الاعاده الاولى، والتطهر من الحدث الاكبر الاعاده الثانيه، والتطهر بالوضوء الاعاده الثالثه، والتطهر بكلام الله عز وجل الاعاده الرابعه، والتطهر بالمسواك الاعاده الخامسه، والتطهر بكلام الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه التطهر. فهذه المقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. لما انت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والاعادات كلها جاهزه، انت مؤهل،
1: مؤهل للطلب، مؤهل للطلب، يعني
0: مؤهل للطلب. يعني زي لاحظ الدكتور مشان ما يطعش عليك، انت لما بدك تختم الفاتحه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط شو بتقول بعديها؟
1: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
0: عليهم، صح؟
1: نعم.
0: فمن وافق قوله قول الملائكه ماله؟ غفر له وتقدم من ذنبه بكلمه امين، صح؟
1: صحيح.
0: ثم اذا ركع الراكع وقال سمع الله لمن حمده،
1: قالت
0: فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، صح؟ فمن وافق قوله قول الملائكة شو صار؟
1: غفر له،
0: غفر له ما تقدم. طب ليش الغفران؟ مشان لما ينزل على السجود وزد واخترب تكون، إذا الله سبحانه وتعالى قلت آمين وظل عندك شوية مشاكل، ولما ركعت ورفعت قلت آمين فنزلك ساجد لله عز وجل، حتى أنما تدعو تقول أنت بكمال الأهلية للسجود والدعاء. ترى القرآن، لذلك الله سمى الفاتحة، سماها صلاة، من أسماء الفاتحة
1: صلاة. صحيح، صلاة، نعم. وقيل إن لها 12 اسما،
0: لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، كل اسم يحتاج إلى دليل. القرآن يسمى بالدليل والنقل. أنا مش راح أدخل في قضية ما هي أسماء الفاتحة الآن، لكن الصلاة النبي بيقول قسمت، الله بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طول يا دكتور، أنت بتقول لما تسجد بعد ما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تقول آمين، وتركع وترفع بتقول سمع الله لمن حمده، الله بيقول من وافق قوله الرزيق، من وافق قوله الملائكة غفر له، فأنت نزلت ساجد لله عز وجل على مساجد. إحنا عندنا مساجد يا دكتور، يسجد الرجل على مساجده، صح؟
1: نعم.
0: وفي مساجد أعظم السجود وين؟ في مكة،
1: في مسجد
0: المستطيع،
1: نعم،
0: أو المكة أو المدينة أو القدس، أعاد الله لبلاد المسلمين،
1: آمين.
0: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فإذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني، يعني أعلى الفرائض مثلا صلاة الظهر على سبيل المثال، الفريضة على سبيل المثال، أو الجمعة، فأنت عندما تسجد في صلاة الجمعة فأنت سجدت في بيت الله، صح؟ في أعظم صلاة، وسجدت على مساجدك الأربع، كيف ربنا بده يرجعك؟ بيرزقك. مش انت ساجد على مساجدك السبعة اللي هم العظمتين، الاثنين الكفين والوجه والعظمتين، وهي مساجدك مساجد الرجل.
1: بقي معي ثلاث دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي أتوقف فقط إذا تكرمت لي عند نهاية الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في، يعني في التحديد من هم، لكن
0: لا لا لا دكتور،
1: المعنى دكتور، المعنى لا لا لا إلى ماذا ينصرف؟
0: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من أنا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود،
1: لا في المعنى العميق. المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم،
0: نعم
1: مغضوب عليهم وضالين، من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
0: جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره،
1: من عرف الحق وعانده،
0: وعانده أو ودعا إلى غيره،
1: أو ودعا إلى غيره. ومن هو الضال؟
0: الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهالة،
1: يتعلقون بالجهل الذي أشرت إليه،
0: يعبد الله على مراده، يعبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
1: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها،
0: لذلك حتى نختم عليك دكتور، لذلك الفاتحة صنفت الناس ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
1: نعم.
0: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله، أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات

0: المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغيرها.
1: اللهم آمين.
0: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تجمع جماعة ذلك أن تدعو إلى الله بصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
0: شكرا جزيلا،
1: الله يبارك فيك. الله. بالعكس والله احنا يعني سعدنا بهذا التبيان، بهذه الروحية العالية التي نبدأ بها صلاتنا بسورة الفاتحة. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الإبداع، وأشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفتتح حديثي معكم اليوم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين التقوى والصدق، فلا تتحقق التقوى إلا مع الصدق، فالصدق هو طريق موصل للتقوى، فلا تقوى بغير الصدق. ولا يعد الصديق صديقا ولا الصادق صادقا إلا إذا كان من المتقين. فبين التقوى والصدق ارتباط وثيق، فمن أراد أن يكون من المتقين فما عليه إلا أن يسلك سبيل الصادقين. وحين نتكلم عن الصدق إنما نعني به المعنى الشامل الكامل الذي لما عرفته الأمة وتمسك به المؤمنون الأوائل وعاشوه سادوا وقادوا وعلوا وصاروا خير أمة أخرجت للناس ودانت لهم البلاد وفتح الله لهم قلوب العباد. ولكن لما غابت عن الأمة حقيقة الصدق ولم تلتزم الأمة العمل بالصدق هانت وضاعت وصار حالها كما ترون اليوم وكما تعلمون من ضعف وتراجع وتخاذل. الصدق أيها الإخوة المؤمنون هو الصدق الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه، وهو الذي وصف الله تبارك وتعالى به دينه كله، فقال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن الذي جاء بالصدق؟ إنما هو الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. والصدق الذي جاء به هو الإسلام العظيم الذي نشرف ونعتز بالانتساب إليه. والذي صدق بذلك الصدق هو الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والمؤمنون الذين صدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله. الصدق الذي نريده أيها الإخوة المؤمنون هو الذي وصف الله تبارك وتعالى به خير الأمة بعد نبيها، الذين باعوا أموالهم وأنفسهم وأولادهم وأوطانهم لله تعالى ولرسوله، فقال الله تبارك وتعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم، هؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا الله فصدقهم الله، والذين صدقوا رسول الله

فكان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا ومشفعا يوم القيامة. والذين صدقوا مع خلق الله ومع المؤمنين فصاروا دعاة إلى الله بأفعالهم وأقوالهم قبل أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بلسانهم. الصدق الذي أمر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله في مدخله وفي مخرجه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصدق هو استواء السر والعلانية واستواء الظاهر والباطن، فلا يكون ظاهرك يخالف باطنك، بل تكون صادقا في باطنك وفي خلواتك كما لو كنت صادقا في ظاهرك أمام الناس. فالإخلاص يحتاج إلى الصدق، ولكن الصدق لا يحتاج إلى شيء. الصدق هو زاد المسلم في طريقه إلى الله، وهو المدد الذي يستمد منه العون في كل مرحلة من مراحل حياته، الذي إذا اتصف به المسلم فقد جمع الخير كله. لأن الإنسان إذا اتصف بالصدق صدق في قوله، فلم يكذب في جد ولا في هزل، لأنه يعلم أن الكذب ليس من صفات المؤمنين ولا يتماشى مع أساسيات هذا الدين، وإنما يعلم أن صدق القول مبدأ الصديقية ومفتاحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وأما الكذب فهو مناف للإيمان، مضاد له، بل هو ملازم للنفاق وصفة من صفات أهله، كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المسلم إذا صدق فإنما يصدق في أعماله، في عباداته، فلا يصلي الظهر وقلبه ليس خاشع، قلبه يهيم في أودية الدنيا، ولا يمشي بين الناس مطرق الرأس في حالة المتواضعين، وهو في قلبه يحب الكبر والمتكبرين. فلا بد أن يوافق حالك أيها المؤمن، أن يوافق حالك الظاهر عند العمل حالك الباطن، وإلا فكنت من المنافقين. لا ينبغي للصادق أن يكذب في أحوال الدين ومقاماته، فينبغي أن يكون صادقا في إيمانه، صادقا في إحسانه، صادقا في إخباته، صادقا في خوفه من ربه، صادقا في رجائه، صادقا في توكله، صادقا في حبه لربه وحبه لأمته، صادقا في كل أمور حياته، ليكون صادقا في كل ما ادعاه من أمر، وليكون عمله مصدقا لظاهره، ويكون ظاهره مصدقا لباطنه. فإذا ادعى المؤمن صفة من صفات الإيمان فما عليه إلا أن يلتحق بها، وأن يكون بهذه الصفة في جلواته وفي خلواته، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في خلوته، لا يغيب عنه شيء من أمره. فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، فإذا خلوت مع نفسك لا يراك أحد، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من باطنك، كما لا يخفى على الناس شيء من ظاهرك. أيها المؤمنون، إذا صدق المؤمن فإنما يكون صدقه بصدق كل جوارحه، فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا تمتد يده إلى ما حرم

0: كرم الله ولا يحرك لسانه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا ناداه الله تبارك وتعالى إلى أمر من الأوامر سارع إلى تنفيذه، وإذا نهاه الله تبارك وتعالى عن أمر من الأمور سارع إلى الفرار منه، حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى صادقا وصديقا. وإذا التزم العبد الصدق كان خيرا له في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلني الله تبارك وتعالى وإياكم من الصادقين في أقوالهم، من الصادقين في أعمالهم، من الصادقين في إيمانهم، من الصادقين في نياتهم، من الصادقين في خلواتهم، ومن الصادقين في ظواهرهم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إنك العليم بما في قلوبنا من إيمان بحبيبك المصطفى، وأنت الشهيد على ما بنفوسنا من إجلال لنبيك المجتبى، وأنت المطلع على ما في أرواحنا من أشواق صادقة، وما يملأ جوانحنا من محبة لذاته دافقة، فنسألك بحق سابق إرادتك التي غرست في قلوبنا هذه المشاعر الرائقة المونقة، وأنميت فيها أزهار هذه المحبة الناضرة المورقة، أن تجعل أرواحنا تهتز اهتزاز الغصن الرطيب كلما صلينا على هذا الحبيب صلاة تحلو وتطيب، ويكون لنا من بركاتها أوفى نصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة فائقة الحسن، وصل عليه صلاة يحفها الخير واليمن، وصل عليه صلاة يحدوها الهدى والأمن، واجعلها صلاة نيرة نستضيء بنبراسها ونستمد الخير من أغراسها. إلهي، ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تقبل منا صلاتنا على نبينا، وأن ترحم ضعفنا، وتقوي إيماننا، وتلهمنا رشدنا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم والرسول السيد السند العظيم، اللهم صل عليه صلاة تخصها بكرمك وتحفها بفضلك، فإنه الرحمة العظمى منك في كونك، وهو النعمة الكبرى منك لخلقك، وهو النور الأسنى من آيات صنعك، وهو الخير الأوفى للسائر على دربك، وهو الوسيلة لمن يريد نور وجهك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لمن يطلب

رضوانك والملاذ لمن يقصد غفرانك والأمل لمن يرتدي شفاعتك وإحسانك. فأرجو يا الله يا الله يا الله بحق هذه الخصوصيات التي وقفتها على حضرته ولم يشارك فيها أحد من خلقك أن تؤدب نفسي بالتأسي بجمال نفسيته وأن تنور قلبي بالاقتباس من أنوار روحانيته وأن تزكي عقلي بالاهتداء بصفاء عقليته وأن تمكنني من السير في طريق هدايته وأن تحيي فؤادي ما عشت بحب حضرته وأن تزيد مودتي في آل بيته وعترته وأن تبلغني في الدنيا هناء محبته وفي الآخرة كرامة شفاعته وفي الجنة شرف صحبته.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك العظمى وتقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأخرة.

0: العبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا،

أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشرب وأكل عيش.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة.

0: رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نحييكم أيها الإخوة والأخوات، وقد بدأت هذه الجموع المؤمنة، جموع الجمع والجماعات، يؤمون هذا المكان الطيب المبارك. فيا ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
1: شكرا دكتور محمود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا رب سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تبارك وتعالى كل شيء بالحق، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحق والعدل. وأراد الله عز وجل من عباده المؤمنين أن تقوم علاقاتهم مع بعضهم البعض على الحق وعلى العدل. لذلك حرم الله تبارك وتعالى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إهدار الحقوق فيما بين الخلق، وإلى أكل أموال الناس بالباطل. فقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله تبارك وتعالى يفصل بين عباده يوم القيامة بما كان من هذه الحقوق حفظوا أم ضيعوا. لذلك الذنوب التي تتعلق بالحقوق، وهما حقان: حق الله تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعبد سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به. وحقوق العباد هذه الحقوق التي بيّن الإسلام أهميتها، وأهمية أن نعدل مع بعضنا البعض وفي حق بعضنا البعض، وأن يحافظ كل منا على حقوق أخيه المسلم فلا يضيعها ولا يستهين بها ولا يستسهل الوقوع فيها. والذنوب عامة تكون التوبة منها بشروط هي معروفة: الإقلاع عن الذنب والمعصية، وأن يعزم أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية، وأن يندم على فعله لهذه المعصية. وهذا في حق الله تعالى وفي حقوق العباد. ويضاف شرط رابع وهو رد المظالم إلى أهلها، أن يتحلل

الإنسان من المظالم التي وقع فيها، وفي انتقاص الناس حقوقهم، فهذه لا يغفرها الله عز وجل إلا أن يرد الحقوق إلى أصحابها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة لا دنانير ولا دراهم، وإنما الوفاء والقضاء من الحسنات والأعمال الصالحات التي جهدنا في جمعها، وهذه الأعمال التي جهدنا في أدائها، ولكننا إن ضيعنا حقوق الآخرين، إن فرطنا في هذه الحقوق، إنما تقضى حقوق العباد يوم القيامة من حسناتنا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي كانت هذه السيئات سيئات هذا الذي أكلنا حقه، وقعنا في عرضه، اغتبناه، أكلنا ماله، تكون سيئات لهذا الإنسان، تطرح هذه السيئات على من أكل حقه وظلمه وأكل ماله. ولننظر إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، فيما روى الطبراني في المعجم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الفضل، فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه، فقال: خذ بيدي يا فضل، فأخذت بيده عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى المنبر في المسجد، فجلس عليه الصلاة والسلام على المنبر، ثم قال: صح في الناس، أي نادي لي الناس، فصحت في الناس فاجتمعوا إليه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فليستقد منه. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقد منه. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، فليستقد منه. ولا يقولن رجل: إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا طلبت حقي فتصبح بغضاء بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فحاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يحذر من أن يمنع ما يظن الإنسان أو من يظن من الصحابة هذا الظن، أنه تكون بين وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام شحناء، من أن يطالب بحقه، فيحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، فيقول: ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، بل، ويضيف عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب النفس عليه الصلاة والسلام.

وفي غزوة بدر لما كان يسوي الصفوف صحابي اسمه سواد بن غزية قال استوي سواد ومعه الرمح عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي ذكي عنده سرعة بديهة، قال لقد أوجعتني يا رسول الله، أعطني القود من نفسك أريد أن أستد. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه فقال خذ حقك يا سواد. فانهال هذا الصحابي يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا يا سواد، لماذا فعلت هذا؟ فقال يا رسول الله العهد قريب، ولربما جالدنا المشركين بالسيوف ثم أخر صريعا شهيدا، فأريد أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يلامس جلدي جلدك. لا إله إلا الله. انظر إلى محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى وفائه عليه الصلاة والسلام أن يعطي القود من نفسه، أن يستد هذا الصحابي منه عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدري ماذا سوف يفعل هذا الصحابي، فكشف عن بطنه فقبله هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله، قال يا أخي سامحني، يا أخي خذ ما تريد، يا أخي اعفو عني، إن أريد أن تسامحني قبل أن تموت أو قبل أن أموت، لك عندي حق وهذا حقك. وإذا به يقبل عليه راجيا العفو عنه قبل أن يؤخذ أي يوم القيامة، أن يؤخذ بمظالم هذا الرجل وبحقوقه، وليس ثم دينار ولا درهم. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. وعن عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه قال حدثتني فاطمة زوجة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنها دخلت عليه يوما في مصلاه، فإذا به قد وضع يده على خده وقد سالت دموعه على وجنتيه، فقلت يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ ما الذي جرى ولماذا تبكي؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر المسلمين، فتفكرت في الفقير الجائع، لهم علي حقوق، أنا ولي أمر يسألني الله تعالى عنهم يوم القيامة، يسألني عن الجائع وعن المريض وعن الشيخ الكبير وعن المظلوم والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور، فأنا مسؤول عن نصرته بين يدي الله عز وجل، والغريب المأسور والكبير وذي العيال، رجل عنده عيال كثر ولا يستطيع القيام بأمرهم ولا يستطيع إطعامهم، سائلني الله عز وجل عنهم يوم القيامة في أقطار الأرض، فعلمت أن الله سيسألني عنهم، فرحمت نفسي فبكيت. تذكر عظم وجسامة هذه المسؤوليات التي في عنقه والتي ألقيت على عاتقه، اعتزل في مصلاه وأخذ يبكي لأنه سوف يسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمور حقوق العباد، وبين جسامة هذه الحقوق، وبين أهمية أداء هذه الحقوق إلى

0: أصحابها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين أولئك الذين أكلوا الميراث؟ وأين أولئك الذين أكلوا وأطعموا الربا؟ وأين أولئك الذين أكلوا حقوق العمال؟ وأين أولئك الذين أكلوا أجور الأجراء؟ أين أولئك الذين فرقوا بين أولادهم فأعطوا بعضهم وحرموا بعض؟ وأين وأين قائمة تطول. فينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها قبل أن نقف بين يدي الله عز وجل، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى في أمر هذه الحقوق: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أداء حقوقه سبحانه وعلى أداء حقوق عباده. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر لهذا اليوم يحين بإذن الله في تمام 12:43 إلى ذلك الحين. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لهم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، الله تعالى في القرآن الكريم بين من الذين يحبهم الله عز وجل هم المحسنون، فالمحسنون الله تعالى يحبه. ومن السلسلة الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم على أن الله تعالى يحبهم، لأن الإحسان أعلى مراتب الدين، ولأن الإحسان عبادة مخلصة لله عز وجل، فهي أعظم مراتب الإخلاص لله عز وجل. ولذلك في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، عندما جاء إليه جبريل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مراتب الخشية والقرب من الله عز وجل، أن يستحضر الإنسان في كل أعماله مراقبة الله تعالى في السر والعلن. أخبره عن الإسلام وذكر أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة.

وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. قال صدق، ثم أخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر. ثم قال فأخبرني عن الإحسان، هنا مرتبة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك أيها الإخوة، الإنسان في سره وعلنه في كل أحواله في مرتبة الإحسان يدرك أن الله تعالى يراقبه في كل أحواله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، تدرك أن الله تعالى مطلع عليك. فإذا كانت خشية الله تعالى في السر والعلن لديك سواء، لا تختلف في علنك عن سرك، وهذا أبعد الدرجات عن الرياء، فأنت من المحسنين. هذا مقياس أيها الإخوة. لذلك في أكثر من موطن في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. أيها الإخوة، ثمرة محبة الله عز وجل للعبد تتجلى في أبهى صورها في معية الله عز وجل للعبد. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكون معك في كل أحوالك وفي كل أوقاتك وفي كل ظروفك. كنت يده، كنت رجله، كنت سمعه، كنت بصره الذي يبصر به. هذا يعني أيها الإخوة أن الله تعالى يحفظ عليك سمعك وبصرك ويدك وقوتك، لأنك مع الله عز وجل ولأنك من المحسنين، فالله تعالى يحفظ عليك هذه القوة. كم من إنسان أيها الإخوة إذا كان مع الله عز وجل فإن الله تعالى معه، كن مع الله عز وجل فالله تعالى يكون معك، على مستوى الفرد، على مستوى الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال في غار ثور إن الله معنا، كان الله تعالى معه فعلا، لأنه كان قبل ذلك مع الله عز وجل. ونبينا موسى عليه السلام عندما أوشك أن يدركه فرعون وجنوده، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كان الله تعالى فعلا معه. وتجلت معجزات، وتجلت آيات باهرات ذكرت في كتاب الله تعالى إلى يوم الدين، لأنه كان قبل ذلك مع الله عز وجل. وذلك قيل لرجل كبير في السن اجتاز نهرا لم يستطع أن يجتازوه الشباب الصغار، قالوا له يا عماه كيف فعلت ذلك وأنت رجل كبير؟ قال لهم يا أبنائي، هذه أجساد حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر، حفظناها عن معصية الله عز وجل،
حفظناها في مراقبة الله تعالى.

تعالى في السر والعلن، حفظناها في الإحسان، فكان الله تعالى معنا فحفظها علينا في الكبر. ما في معصية يرتكبها الإنسان إلا تؤثر في ذاته وجسده وأعضائه، لأن الله تعالى ما حرم علينا إلا الخبائث وأحل لنا الطيبات. فالله تعالى أمرنا بالإحسان في كل مراتبه. أمرنا بالإحسان أولا إلى الله عز وجل في عبادته، في طاعته، في كل أحواله أن نكون مع الله عز وجل في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أمرنا الله تعالى بالإحسان إلى خلقه وإلى عباده، أمرنا بالإحسان إلى مخلوقاته، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، لاحظ عبادة الله عز وجل، لاحظ عبادة الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ثم قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم وابن السبيل، وابن السبيل. ثم قال تعالى: ثم قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر الله تعالى بالإحسان لمن؟ بالوالدين، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى الأقارب أيها الإخوة أمر الله تعالى بالإحسان إليهم، اليتامى أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، المساكين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، الجار ذي القربى والجار الجنب أمر الله تعالى بالإحسان إليهم. أن تحسن إلى جارك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لاحظ كيف علاقتك مع جارك، مع أقاربك، مع اليتامى، مع المساكين. لاحظ عندما تدخل المسجد حتى علاقتك أنت بالمصلين كيف، ما تكون علاقة مشاحنات مع الكل. هذا إحسان أمر الله تعالى به، وبالوالدين إحسانا. علاقتك مع أمك، مع أبيك، هذه العلاقة التي قرنها الله تعالى بالقرآن الكريم بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوالدين في أكثر من موطن، إحسان إلى هؤلاء: جار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. حتى هؤلاء الرقيق أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم: وما ملكت أيمانكم. ذكر الله تعالى هذه الأصناف ثم قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكأن هذه الأصناف إذا كان إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه جاها، أعطاه مالا، عادة عن هؤلاء الناس يبتعد، عادة يتكبر على هؤلاء الناس، فنبه الله تعالى لذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وذكرت هذه الآية في موطن الوالدين والفقراء والمساكين والجيران وابن السبيل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلم أيها الإخوة بهذا كله يحسن لنفسه أولا، لأن مرتبة الإحسان تأخذ بيد صاحبها إلى الجنة وإلى التوفيق في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، أمرنا الله تعالى بالإحسان لكل مخلوقاته، حتى الحيوانات أمرنا الله تعالى بالإحسان إلينا، لأن الإنسان في مرتبة الإحسان في علاقة مع الله عز وجل مباشرة، لا يطلب من الدنيا شيئا ولا يلتفت إلى حطام الحياة الدنيا، ولا يطلب من فلان ولا من علان، هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالإحسان سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونبه أيها الإخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، فصلى الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد في هذا اليوم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحشر على الحوض مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم فرج كربهم وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة. اللهم

دائما وابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا استعتدلوا اثابنا واثابكم الله. توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

بك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الدكتور محمد الخلايلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. في نهاية هذه الفترة أوجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطى الشوبكي، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، ومن قناة أدعو محمد المحاميد مأمون وشاح ومحمد خالد. على أمل اللقاء هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. عندما نتحدث عن النظافة في الإسلام فإننا لا نتحدث عن سلوك عابر أو مظهر نحرص عليه أمام الآخرين فقط، وإنما نتحدث عن قيمة عظيمة ارتبطت بالإيمان، وعن منهج حياة يربي الإنسان على الطهارة والإحسان والشعور بالمسؤولية تجاه نفسه ومن حوله. لقد أولى الإسلام النظافة عناية كبيرة، فجعل الطهارة مفتاحا للعبادات، وقارن بين صفاء الروح ونقاء الظاهر، لأن الإنسان ليس مطلوبا منه أن يكون جميل الهيئة فقط، بل أن يكون طيب القلب، حسن الخلق، نافعا للناس. ولهذه المكانة العظيمة للطهارة أفرد العلماء لها بابا خاصا في كتب الفقه، بل جعلوها من أول ما يتعلمه المسلم. ولم يقتصر مفهوم النظافة في الإسلام على طهارة البدن والثياب فقط، بل امتد إلى نظافة البيت والطريق والمجتمع، وإلى طهارة القلب من الكبر والحسد والحقد. فالمسلم يترك أثرا طيبا أينما كان، ولا يكون مصدر أذى للآخرين. ومن هنا أيها الأحبة، جاءت الدعوة للمحافظة على النظافة باعتبارها مسؤولية مشتركة تبدأ من الإنسان نفسه ومن أسرته وتمتد إلى مجتمعه ووطنه. وللحديث مستمعينا الكرام عن مكانة النظافة في الإسلام وأثرها على الفرد والمجتمع، يسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور نشأت الحوري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم في عملكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل النفع لوطننا الحبيب ولأبناء وطننا. نسأل الله عز وجل أن نخلص في هذه الحلقة الطيبة والمباركة معكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين وحياكم الله. دكتور، عندما نتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نجد كيف اهتم الإسلام بالنظافة والطهارة، حتى يعني أن الطهارة شرط لأداء الكثير من العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الطهور شطر الإيمان. ويعني نرى كيف أفرد العلماء في كتب الفقه بابا كاملا في الطهارة وقدموها على كثير من أبواب العبادات، وهذا يعني قد يكون دليل على مكانة النظافة والطهارة. نود أن تحدثنا دكتور كيف اهتم الإسلام بالطهارة والنظافة، ولماذا جعلت الطهارة عبادة يتقرب بها الفرد لله عز وجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة والمباركة على أثير هذه الإذاعة التي تعم فيها الخير وينشر فيها العلم والفضل، ونسأل الله عز وجل أن نساهم أو نكون جزءا في مساهمة هذا الخير لهذا الوطن
0: إن شاء الله.
1: حقيقة موضوع مهم جدا ومن أهمية بمكان حقيقة نحن نعيش بين أوساط يعني وطن ومواطنين، ونعيش في طرقات وفي أماكن عامة وخاصة، فنحن دائما نبدأ بهذا الباب، بحيث أن هذا الباب هو من أعظم الأبواب كما تفضلت وقلت بكلمة طيبة ومباركة، أن الفقهاء ابتدأوا بباب الطهارة في كتبهم، رغم أن أبواب الفقه تتعدد إلى 50 بابا أو أكثر، لكن

0: ابتدأ بباب الطهارة لأهمية هذه الطهارة، لأنه هو المدخل إلى الفقه وإلى الحياة العامة والخاصة.
1: نعم.
0: فحقيقة الطهارة كما عرفها الفقهاء والعلماء هو النقاء والخلوص من الأدناس الحسية وكذلك المعنوية. والنظافة في الإسلام ليست مظهرا يعني حضاريا فحسب ولا عادة اجتماعية يمدح صاحبها، بل هي عبادة كما تفضلت يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، بل هي شعيرة من شعائر الإسلام في هذا الدين العظيم الذي يعني جعل الطهارة يعني أهمية عظيمة وكبيرة كما أوردها الفقهاء، وكذلك ارتباط هذه الطهارة بالإيمان من خلال النصوص الشرعية القرآنية وكذلك النبوية، لها ارتباط وثيق بالإيمان، بل هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وتلازم المسلم في عباداته ومعاملاته وسلوكه اليومي كذلك أن الطهارة هو المدخل إلى المحبة والمدخل إلى التوبة كذلك، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كنا في يعني في الزمن الماضي لما نقرأ هذه الآية نقول ما علاقة التوبة بالطهارة؟
1: نعم
0: كما تفضلت وقلت أن الطهارة ليست هي متعلقة بطهارة البدن أو بطهارة الثوب أو بطهارة المكان، كذلك بطهارة القلب. وطهارة القلب يكون الإنسان يقبل إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، وهو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وكذلك هنا جاء الارتباط الوثيق بالتوبة والطهارة. وكذلك الله عز وجل عندما وصف أهل قباء وصفهم بأفضل الوصف عندما قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فمحبة الله عز وجل تكررت في القرآن الكريم في هاتين الآيتين بأن عظم الطهارة هي تنال هذا الأجر العظيم بمحبة لله أو محبة من الله عز وجل. فمحبة الله للمتطهرين دلالة عظيمة على منزلة الطهارة والنظافة في الإسلام، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة أساسا من أسس الإيمان. يعني تخيل معي أن العقيدة المسلم تقوم على هذه الطهارة، يتحكي عن عقيدة، ولا نتكلم عن حكم شرعي أو حكم فرعي، بل هو حكم أساسي وأصلي في ديننا وهو الطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصريح القول الطهور شطر الإيمان كما جاء في مسلم. ولذلك الطهارة تحتل مكانة عظيمة في حياة المؤمن، فهو مفتاح الصلاة، مفتاح الأعمال، مفتاح القلوب، ومفتاح العبادات والطاعات. ولم تقتصر عناية الإسلام على نظافة كما قلنا البدن والثوب، بل شملت نظافة البيوت والمساجد والطرقات والأماكن العامة. عندما ننظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعطوا الطريق حقه، وأيضا كذلك عندما قال اتقوا اللعانين، قال يا رسول الله ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى يعني يتغوط ويعني يفعل فعل مشين في الطريق الناس أو في ظلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك تأكيد على أن المحافظة على النظافة من صميم أخلاق المسلم، بل جعل الإسلام الإثم العظيم من إيذاء المسلمين بالتلويث الطرق والأماكن، التي حقيقة عندما يجتمع الناس في أماكن الطرقات في أماكن العامة فيرى الأوساخ ويرى الأدناس، فهذا دلالة على أنك أيها المسلم لن تجعل من خلقك أن تحب لغيرك كما تحب لنفسك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أن تحب أن ترى المكان نظيفا فتركه نظيفا. هذا هو الأصل في خلق المسلم.
1: دكتور، الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض، ويقول تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ويعني هذا الاستخلاف لا يعني الانتفاع بخيرات الأرض فقط، وإنما المحافظة على الأرض ورعايتها وأيضا عدم الإفساد في الأرض. نود منكم دكتور أن توضح لنا كيف نفهم ارتباط النظافة بمفهوم الاستخلاف في الأرض، وهل تعتبر المحافظة على البيئة وعدم إلقاء النفايات والحفاظ على نظافة الأماكن العامة هو جزء من الأمانة التي حملها الله عز وجل للإنسان؟
0: بارك الله فيك. هذا يعني كذلك السؤال في قضية الاستخلاف الإنسان في الأرض، أن الله عز وجل منحه

0: هذه الأمانة.
1: نعم.
0: والله عز وجل خلق المخلوقات جميع المخلوقات، ولكن أعطيت هذه الرسالة وهذه الأمانة للإنسان، كما جاء في النص القرآني: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
1: نعم.
0: وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان الذي جعله الله عز وجل خليفة في هذه الأرض، لأنه هو الذي أراد وهو الذي منحه الله عز وجل الأمانة. فهذه الأمانة ما دامت أنها توكل بها الإنسان ورضي بها، فالله عز وجل خاطبه بخطاب كثير في القرآن الكريم عندما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه دلالة على أنك أيها الإنسان جعلك الله لك هذه الميزة، وجعل ميزة الإنسان بهذا العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتكلف به الإنسان في حفظ هذه الأمانة.
1: نعم.
0: والله عز وجل عندما يعني الملائكة عاتبت وقالت: لما يا رب هذا الإنسان أن يتولى هذه الاستخلاف، عندما قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك هنا جاء أن يعني أن الله عز وجل بعث هذه الرسالة للإصلاح لا للإفساد، وهذه هي قمة الأمانة. لذلك قال الله عز وجل: هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها.
1: نعم.
0: أي طلب منكم عمارة هذه الأرض، ليس يعني الهدم، بل جعل العمارة والأساس في بناء الإنسان وبناء الكون والحياة. لذلك نقول: ليكون ذلك بالخير والإصلاح والصلاح والفلاح والنجاح، الإقبال إلى هذه الحياة بالبناء لا بالهدم. وهذا عندما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، فالاستخلاف يقتضي أن يكون الإنسان أمين على هذه الأمانة.
1: نعم.
0: محافظا على البيئة، محافظا على المرافق العامة، لا يتعدى عليها، لأن الله عز وجل نهى عن التعدي وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من الآيات. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال في آية أخرى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
1: نعم.
0: الفساد هو يعني من صور الفساد إلقاء النفايات مثلا في الطرقات وتلويث المياه والإضرار بالحدائق والعبث بالمرافق العامة والإهمال والممتلكات إلى غير كثير. يعني نحن كمسلمين بفضل الله عز وجل ندرك هذه الأمور، وهي ليست فقط لننشئ يعني قاعدة للمسلمين، بل أن المسلمين يدركون هذه الحقائق، ولكن نحن نذكر المسلم بهذه النظافة وهذه الطهارة. وذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمواطن حقيقة، أنا أراهن على المواطن الأردني حقيقة على وجه الخصوص، وعلى المسلم على وجه العموم، بأن هذا من صميم أخلاقه ودينه وعقيدته، على أن الله عز وجل أمر بحفظ هذه الأمانة من خلال النظافة ونظافة الأماكن العامة، بل يسعى إلى نظافة وطنه وبيئته ويعني جميع المرافق هذه الحياة، لأنه هو يعكس الصورة الطيبة التي أرادها الله تعالى في حمل هذه الأمانة. فالمسلم الحق هو ينظر إلى البيئة على أنها وديعة وأمانة، فلا يفسدها ولا يسهم في هدمها، بل يسهم في إعمارها وصيانتها.
1: نعم أكيد. يعني دكتور، النظافة هي شعور بالمسؤولية، هذا الشعور الذي يصدر عندما يدرك الفرد أنه مستخلف في هذه الأرض، وأن كل نعمة كما تحدثتم سيسأل عنها. ومن هنا يعني دكتور نود أن ننتقل إلى واقعنا اليوم. كيف لهذه القيم الإسلامية أن تتحول إلى سلوك مجتمعي؟ هذا السلوك يعني نمارسه ونعيشه، خصوصا مع المبادرات التي تعزز ثقافة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، كالمبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله، والتي تؤكد أن بناء المجتمع الواعي يبدأ من مسؤولية كل فرد. نود أن نتحدث دكتور عن أهمية هذه المبادرة، وكيف لمثل هذه المبادرات أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية، أهمية جعل هذه القيم مسؤولية وطنية.
0: بارك الله فيك. يعني أكيد المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وحفظ القيادة الهاشمية، وحفظ
1: آمين.
0: هذا الوطن، حقيقة هذا يعكس صورة طيبة على أن يكونوا هم القدوة ونحن من يقتدي بهم. فحري بنا وحلي بنا أن نقتدي بهذه العبادة حقيقة، كما قلت.

0: قلنا وأسلفنا أن الطهارة عبادة من العبادات،
1: نعم
0: ولذلك نحن نقول هذا الاقتداء واجب شرعي قبل أن يكون واجب وطني. وعندما يصبح القيم الإسلامية مشروعا وطنيا تكون هذه بالعكس، هذه دلالة على أهمية هذه الطهارة وهذه النظافة. عندما قام سموه ولي العهد في يعني إطلاق هذه المبادرة الطيبة والمباركة في هذا البلد المبارك، إن حقيقة هذه المبادرات الوطنية، يعني أنا أشكر

0: ودائرة الإفتاء
1: نعم
0: عندما وزارة الأوقاف أطلقها يعني معالي الوزير والأمين العام، وكذلك في دائرتنا الموقرة سماحة المفتي العام وعطوفته، وكذلك الموظفين وجميع المفتين وجميع المؤسسات كذلك الأخرى التي يعني ساهمت في الاقتداء بهذه المبادرة التي تعكس الصورة الطيبة والمباركة لهذا الوطن الجميل. عندما
1: نعم
0: رأينا المدرجات يعني في أبهى صورها في كأس العالم مثلا، رأينا عددا من المواطنين الأردنيين الذين انعكس ذلك الصورة الطيبة المباركة، ويعني على عبر التواصل الاجتماعي عندما قاموا بالنظافة المدرجات عندما خرجوا من هذه المدرجات. هذا هو المواطن الأردني أينما حل وأينما ارتحل، عندما تكون الاقتداء بالقيادة والاقتداء بهذا الوطن المبارك والطيب. هذا المنطلق حقيقة يعني تعكس صورة الوعي المجتمعي وترسيخ الثقافة والمسؤولية. الحمد لله على هذه النعمة المباركة في زرع الوعي، لولا هذه جهود جبارة كان من وراء هذه الثقافة التي يعني عني بها سمو ولي العهد. كما نطلع كذلك إلى دور المواطن عندما يعني من عنايته بنفسه وعنايته باقتدائه بشرعه ودينه وعقيدته كذلك، هنا تبرز حقيقة مهمة جدا، وأن القيم الإسلامية تبلغ الحمد لله في هذه الأيام أسمى الصور عندما تتحول من مشروع وطني يلتف حوله الجميع،
1: نعم
0: فتتكامل جهود القيادة والمؤسسات الرسمية والعلماء والمدارس والجامعات والإعلام والأسرة وسائر أفراد المجتمع لتصبح النظافة رمز
1: أكيد
0: وثقافة عامة وسلوك يعني راسخ، لا حملة مؤقتة ولا استجابة عابرة، بل نريدها أن تكون مستمرة عبر هذه السنوات القادمة بإذن الله. فالله
1: نعم
0: عز وجل أمرنا بذلك عندما قال: وتعاونوا على
1: على
0: البر
1: البر
0: والتقوى.
1: والتقوى.
0: ليس
1: نعم
0: هناك أعظم من البر والتقوى، أن نحافظ على هذا الوطن ونحافظ على هذا البلد الطيب والمبارك. في المحافظة على النظافة من أسمى صور التعاون على البر وإسهام في تحقيق المصلحة العامة، وهذا الدلالة على تعزيز الانتماء والولاء والحفاظ على نعم الله عز وجل التي أنعمها على هذا الوطن المبارك.
1: نعم
0: فالوطن النظيف يعكس رقي الأهل والوعي وتمسك بالدين، ويظهر صور الحضارة الإسلام الذي دعانا إلى الجمال والإحسان وإماطة الأذى وصيانة حقوق الناس ومرافقهم وغير ذلك. عندما تتحد القيم الإسلامية مع المبادرات الوطنية فإنها تسهم في بناء مجتمع
1: أكيد
0: واع متراحم يجعل من خدمة الوطن والمحافظة على البيئة جزءا من دينه وخلقه وانتمائه.
1: نعم، يعني الوطن دكتور هو مسؤولية الجميع، والمواطن شريك أساسي في المحافظة على الوطن ومقدرات الوطن. دكتور، الذي يميز هذه المبادرات أنها تهدف لبناء ثقافة مجتمعية ونهج في حياة الناس في المحافظة على النظافة باعتبارها مسؤولية مشتركة، وهذا يعني ما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بأن المحافظة على الوطن تبدأ من وعي كل فرد فينا. يعني دكتور، حتى نبني هذا الوعي يأتي الدور المهم للأسرة، وهي المدرسة الأولى التي تغرس القيم في الأبناء، وهي التي تشكل سلوك الأبناء، ومن خلالها يعني يتعلم الأبناء أن النظافة عبادة وأمانة ومسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الوطن. نتحدث دكتور كيف للأسرة غرس قيمة النظافة في نفوس الأبناء باعتبارها عبادة وأمانة واحترام لحقوق الآخرين، وكيف لنا أن نربي الأبناء على أن المحافظة على نظافة البيت والمدرسة والمسجد والأماكن العامة هي جزء من أخلاقنا وإيماننا، قبل أن تكون التزام بقوانين أو خوف من عقوبة أو مخالفة؟
0: بارك الله فيك. يعني الأسرة ودور الأسرة هي المدرسة الأولى، لا مجال للشك. أنا أقول دائما، نقول وزارة التربية والتعليم هي المرحلة التي تأتي بعد الأسرة.
1: نعم
0: الأسرة هي التي تهيئ هذا الطفل أو هذا يعني
1: الأبناء،
0: المواطن،
1: نعم
0: نعم الأبناء والأولاد، في قضية يعني ترسيخ مبادئ القيم والأخلاق. ومن ضمن هذه القيم والأخلاق هي النظافة والطهارة. حقيقة نحن يعني نطبق ذلك على أنفسنا عندما كان الأب والأم يدعونا دائما إلى يعني النظافة وإلى تتبع يعني الأبناء من خلال ممارساتهم الرياضية وممارساتهم اليومية، تبقى الأم على كثب و

0: الأب كذلك الأمر على يعني الاعتناء بالأولاد، هذا ينعكس
1: نعم
0: ذلك على شخصية الابن والبنت عندما يرى أن الأم والأب يعني يترصدون له في هذه الناحية، فينعكس ذلك على أنه يقدم ما أفضل ما عنده. هذه القيم التي تبنى عليها العادات والتقاليد، وهو ينعكس ذلك على المجتمع فيما بعد ذلك، فإن ترسيخ قيمة النظافة يبدأ من البيت قبل المدرسة وقبل المجتمع،
1: نعم
0: لأنه هو مبدأ الانطلاق وهو أول وسائل الغرس والقدوة. يعني أنا دائما أقول الاقتداء أهم ما في الأمر، دائما يعني كما قال الله عز وجل لرسولنا صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم:
1: والسلام
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
1: أسوة
0: كان
1: حسنة. نعم
0: يكفي لنا أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلقه. كذلك أنت أيها الأب، أنت رسول، فالأبناء يقتدون بك ويقتدون، وأنت الأم كذلك الأمر. فعندما ترى الأب يعني غير نظيف طبيعي تجد أن الأبناء كذلك نتيجة حتمية، وكذلك الأم. أما إذا رجدنا أن الأب والأم يعتنون بالنظافة، فإن حقيقة يتجد الأبناء يعتنون بل أشد اعتناء في هذه
1: صحيح
0: النظافة. نعم، فنقول فإذا رأى والديه يحافظان على نظافة المنزل ويعتنيان بالمرافق، يعني مثلا أنت ترى الابن عندما يلقي النفايات في خارج أنت تتتبع، نحن نقول الاقتداء والتتبع والاعتناء بالأبناء من هذه النواحي هي انعكاس لصورة طيبة ومباركة، لأنه إذا هو اعتنى في أول مرة ففي الثانية والثالثة سيعتني يعني تلقائيا. لذلك ربنا عندما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأنه أحيانا الوقاية تكون خير من العلاج، كما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. لذلك من الوقاية أن نربي أبناءنا على الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق من خلال الوسائل العلمية، ومثلا اليوم عندنا يعني برامج وعندنا مبادرات نشعرهم بالمسؤولية،
1: نعم
0: هذا مهم جدا. ودائما في المدرسة يعني كنا دائما في الأسبوع يطلع لنا يوم ننظف الصف، هذه كذلك تربية واضحة في نظافة الصف ونظافة المدرسة، وكان كنا أحيانا نخرج إلى مبادرات إلى الشوارع.
1: نعم
0: هذا هو الترسيخ الذي يطلب كذلك من الأسرة أن يتتبع الأبناء ويحثهم على المحافظة ليس فقط على ثيابه وعلى بدنه وعلى بيته، بل على الحارة اللي هو فيها أو الحي اللي هو فيه أو على المجتمع اللي هو الذي هو فيه أو يعني المنطقة الذي هو فيها، حتى يعم ذلك إلى جميع وطنه. هنا يبدأ
1: نعم
0: الانطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم:
1: عليه الصلاة
0: كلكم
1: والسلام
0: راع وكلكم مسؤول عن
1: عن
0: رعيته.
1: رعيته. نعم دكتور، كما نعلم يعني أن الإسلام لم يقف عند حدود نظافة البدن والثوب والمكان، وإنما ارتقى بالإنسان إلى ما هو أعمق من ذلك، جعل طهارة القلب واللسان والسلوك أيضا أساسا لاستقامة الإنسان ولصلاح المجتمع. الله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من خلال هذه النصوص الشرعية دكتور، ما المقصود بالطهارة التي دعا لها الإسلام، وما العلاقة بين نظافة الظاهر وطهارة الباطن؟
0: بارك الله فيك. كما قلنا بداية الحلقة، يعني كنا قد ذكرنا قول الفقهاء عندما قالوا الطهارة لغة هو النظافة
1: نعم
0: والخلوص من الأدناس، قالوا الحسية يعني الثوب والبدن والمكان، وقالوا كذلك البدنية وهو القلب. فهذه دلالة على أهمية، هذه كما تفضلتي على أهمية الدلالة، الطهارة الظاهرة والباطنة.
1: والباطن
0: وأنا أقول دائما لا يمكن يعني أن تجتمع الطهارة، يعني أن تكون هناك طهارة ظاهرة دون طهارة باطنة، ولا
1: نعم
0: يمكن تكون هناك يعني طهارة باطنة دون طهارة ظاهرة. هذه دلالة على ارتباط الباطن بالظاهر، هذا إن هو الانعكاس ما في القلب كما
1: صحيح
0: تفضلت، على أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذه دلالة على أهمية الطهارة الباطنية،
1: نعم
0: لأن الإسلام عندما عنى بالنظافة الظاهر قال: بل هناك عناية أعظم وهو الباطن، وهو طهارة القلب
1: القلب
0: ونظافة، لأنه القلب هو الذي ينعكس
1: على الفرد. صحيح
0: نعم على السلوك وعلى التصرفات. فالمسلم مطالب بالنظافة يعني أو بالطهارة الباطنية، كذلك مطالب بالطهارة الظاهرية.

0: هي
1: نعم
0: طهارة الظاهر تشمل كما قلنا الثوب والمكان والمحافظة على الاغتسال والوضوء والتطيب، يعني التي أمرنا بها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبب إليه الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن نغتسل في كل أسبوع،
1: نعم
0: دعانا أن نغتسل في مجامع الناس كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وفي العيدين وفي الجمعة، هذه مجامع الناس، هذه من السنة. وذكروا الفقهاء في أبواب الحج مثلا في كل لحظة تجتمع فيها مع الناس أن يعني تغتسل، ويستحب لك الاغتسال لأن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم. وكنت
1: الصلاة
0: أنظر
1: والسلام.
0: يعني إلى قول الله عز وجل عندما قال لأطهر الخلق لسيدنا محمد صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم،
1: والسلام.
0: عندما قال وثيابك فطهر،
1: فطهر.
0: يعني فما بالنا نحن، ليس من باب أولى أن نكون
1: صحيح.
0: على عناية فائقة
1: نعم.
0: وكبيرة بهذه الطهارة. ننظر إلى عمر رضي الله عنه هو يحتضر للموت، وعندما وجد غلام يجر بثوبه قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. شوفي يعني هو يحتضر عنا بنقاء الثوب والطهارة، والله عز وجل قال لنا في كما أسلفنا وقلنا إن الله، عندما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: نعم
0: وتخيلي معي والمشاهدين والمستمعين عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الشطر يعني النصف،
1: نعم
0: أنت تتكلمي عن نصف الإيمان يتعلق بالطهارة والنصف الآخر بجميع يعني الأصول وجميع الفروع التي يتفرع من هذا الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فتخيلي معي أن الطهور هو، لأنه هذا الطهور الذي يوصلنا إلى طهارة الباطن، لذلك الطهارة الباطنة هي أعظم شأنا، لأنها طهارة القلب من الشرك والرياء
1: نعم
0: والحسد والكبر، بل وضعها العلماء في كتبهم في كتب العقائد. عندما تريد أن تنظري إلى الكبر والحسد والحقد وغير ذلك تنظري إلى كتب العقائد، دلالة على أن هذه الطهارة مطلوبة، مطلوب طلبا إيمانيا يعني عقديا عند المسلم، حتى ينعكس ذلك على بيئته وعلى مجتمعه من خلال الطهارة، مثلا زي الغش، زي أمراض القلوب. شوف سبب أحيانا بعض الفوضى التي تحدث هنا وهناك بسبب عدم طهارة الباطن.
1: صحيح.
0: ولذلك الله عز وجل امتدح ذلك عندما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من
1: من
0: دساها،
1: دستها.
0: يعني هنا من أفلح من يعني زكاها، أي طهر هذه النفس الباطنة، وقد خاب من دساها، أي من يعني خلطها بعمل كالحقد والحسد والغش وغير ذلك التي تؤجج الصراع بين الناس. وهذا هو الذي أراد الله عز وجل عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله عز وجل إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم. فطهارة القلب مهمة جدا حتى ينعكس ذلك على طهارة البدن. وقال
1: الخارج
0: الله
1: نعم
0: عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
1: بقلب
0: بقلب سليم.
1: سليم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، يعني طهرها، وأنت خير
1: من
0: من زكاها،
1: زكاها
0: أنت وليها ومولاها.
1: نعم دكتور، أحيانا نعتقد أن الأعمال العظيمة هي التي ترتبط بالعبادات، ولكن السنة النبوية الشريفة علمتنا أن أبواب الخير كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. كيف نفهم هذا الربط بين الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق والمحافظة عليه؟
0: يعني احنا تكلمنا عن الطهور شطر الايمان.
1: نعم
0: النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ اماطه الاذى من شعب الايمان، يعني كله يتعلق بالايمان. وكلمه الايمان انا اتكلم دائما، يعني اقول الايمان هو يشمل الاسلام، لانه دائما عندنا الايمان والاسلام واحد،
1: نعم
0: لا نفرق بينهما الا اذا افترقا، زي ما قالوا اذا افترقا يعني اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. لكن نحن نقول الإيمان والإسلام بمعنى واحد، كما أن الإسلام قال هو الأعمال الظاهرة كذلك الإيمان هو الأعمال الباطنة، وقال هو يجمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة. فإماطة الأذى دلالة على يعني سريرة هذا الإنسان وطهارة ونقاء هذا الإنسان جعله أن يميط الأذى عن الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذه السريرة الإيمانية جعلها من شعب الإيمان، وإن كان تصرفا ظاهرا فينعكس ذلك دلالة على إيمان
1: نعم
0: الإنسان وعقيدة هذا الإنسان التي تتعلق بحب الله عز وجل وبحب رسوله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم.
1: وسلم.
0: فنحن نقول إماطة الأذى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم شعبة من الإيمان، هذه دلالة على أهمية بمكان، على أن الإنسان يزيل الأذى من القلوب ويزيل الأذى من الطرقات. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يرى رجل كذلك تقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس كما جاء في مسلم. يعني أكثر من حديث دلالة على يعني تصرف ربما أن نراه صغيرا ولكن عند الله عظيم وكبير. وهذا الذي نخشى دائما، أن يفعل الإنسان فعل قد يراه صغيرا، كم برمي مثلا شيء من السيارة ويقول ما حدا شايفني وما حدا. لا، نحن نقول هذا ليس لك، الله عز وجل يكفي أن الله يراك في كل صغيرة وكبيرة. فلا، كما قيل، لا تنظر إلى صغر المعصية وإلى كبر المعصية، بل انظر إلى من عصيت. فهذه دلالة على أن المسلم يتقي الله عز وجل حيثما كان، كما صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه دلالة على علاقة الناس بغيره ومع نفسه ومع ربه. فهذه جمعت العلاقات الثلاث على أنه الإيمان والتقوى. عندما نعرف التقوى نقول التقوى هو الإيمان بالله، والإيمان هو الإحسان، أن تشعر بمراقبة الله عز وجل، كما قال في الحديث، كما جاء في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنعم، نحن نقول إزالة الأذى وإماطة الأذى هو مطلوب وواجب شرعي كما جاء في الحديث، وهو من شعب الإيمان لأهمية إماطة هذه الأذى، ويعني يكون سلوك لهذا المسلم ولهذا الإنسان الواعي الذي يعني يرتبط بعقيدته ودينه وخلقه وكذلك وطنه.
1: نعم، أكيد، يعني يجب أن لا يستهان بهذا الموضوع، وهو نظافة الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق. دكتور، من القيم التي حث عليها الإسلام هو التعاون، كما تحدثتم قبل قليل، الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. واليوم يعني مع نشر ثقافة المحافظة على النظافة تبرز أهمية المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي بجعل هذه القيمة مسؤولية جماعية. نود أن نتحدث عن أهمية مثل هذه الأعمال التطوعية وأثرها في نشر ثقافة النظافة في المجتمع.
0: نحن نعلم جميعا، وكل مواطن في هذا البلد المبارك والطيب وكل المسلمين يشعرون بمسؤولية النظافة والطهارة، ومطلوب يعني يكون من جزء من خلق المسلم، وهو المطلوب منه أن يبادر في هذه المبادرات الطيبة والمباركة. ويعني المحافظة على النظافة ليست مسؤولية من جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة. نعم، تتكاثف فيها الجهود وجهود الأفراد والأسر، كما ذكرت عن الأسرة ودور الأسرة، وكذلك المدارس والجامعات والمساجد ومؤسسات الدولة. يعني يكفي أن نقول أن نأخذ وننظر بقدر أن نقدم ونفعل ونتصرف، ويكون ذلك أثرا على الواقع. نعم. من خلال مؤسساتنا، حقيقة مؤسساتنا يعني ليس هو يعني مدحا، وإنما حقيقة تقتدي بهذه النظافة والطهارة. ونجد يعني المراجع أو الخفي الذي يتتبع يعني نظافة وطهارة هذه المؤسسات دلالة على أهمية يعني أو العناية بهذه المؤسسات والعناية بهذا الوطن المبارك. وهذا ما دعا إليه الإسلام عندما قال الله عز وجل لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من الإثم والعدوان هو أن يعني أن الإنسان لا يهتم أو لا يعتني بالنظافة والطهارة، هذا من الإثم والعدوان. نعم. ومن البر والتقوى أن يعتني الإسلام بهذه الطهارة وهذه النظافة. فكل مبادرة تعنى بتنظيف الأحياء والمدارس والحدائق والشواطئ إذا كان يعني والمرافق العامة، ويعني يعود ذلك نفع على الجميع. كما أن نرى بالحمد لله في هذه شبابنا اليوم واعيين جدا الحمد لله، يعني في الأعمال التطوعية التي نراها دلالة على الولاء والانتماء لهذا الوطن، وينمي في النفوس قيم المواطنة الصالحة والانتماء وتحمل المسؤولية والإيثار كذلك. يعني نستغرب بعض الشباب يقومون بنظافة بعض البيوت التي يعني حقيقة دلالة على أهمية يعني أو هذا الإيثار الذي يقدمه هذا المواطن، والعمل بروح الفريق، ويشعر الإنسان بأن

0: يعني الوطن أعز ما يمتلكه هذا الإنسان أو هذا المواطن،
1: نعم
0: بل أصبح واجبا وطنيا كما هو واجب شرعي. يعني يشعر الإنسان المواطن بهذه المسؤولية. وقال النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: في الحديث المعروف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني شوفي أنت، تخيلي أنك ترى إنسان يقدم الخير فهو للناس، فهو أنفع للناس. يعني نرى مبادرات الشباب دلالة على المحبة والمودة وهذه القلوب النقية والصافية، كما تكلمنا عن الطهارة الباطنة. ولا شك أن الإسلام في تنظيف البيئة وإزالة الأذى والمحافظة على الأماكن العامة من أعظم صور النفع الذي ينتفع به الناس جميعا، وهذا
1: نعم
0: له أثر تربوي وديني ومؤسسي. والله عز وجل أمرنا بالإحسان، ومن قمة الإحسان أن تقدم لهذا المجتمع ولهذا الوطن يعني صورة طيبة ومباركة من صور النظافة والطهارة، لقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: محسنين. نعم، في الختام دكتور، ما الرسالة التي تحب أن توجهها لكل شخص يسمعنا؟
0: حقيقة يعني نحن يعني تكلمنا مرارا وتكرارا على أن النظافة عبادة يتقرب بها العبد إلى
1: نعم
0: الله عز وجل، لا يعتبرها أنها عادة أو أنها يعني رب العادة أن تذهب، لكن إذا جعلها
1: جزء من
0: عقيدة،
1: عباداته. نعم
0: نعم، جزء من عبادته كصلاته كصيامه كالواجبات الشرعية، فهو واجب كذلك شرعي. نحن كدائرة إفتاء نجعل أن الطهارة والنظافة من الواجبات
1: نعم
0: وليس من العادات. وهذا النصح الذي ننصح فيه إخوتنا وأخواتنا، أن نحافظ على نظافة بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا وشوارعنا وحدائقنا حقيقة ومرافقنا، ولنعلم أن رمي النفايات والأضرار الممتلكات هو يحرم شرعا، وأنها خيانة للأمانة
1: نعم
0: التي حملها هذا الإنسان. ويكن ولنكن قدوة لأبنائنا وبناتنا ولمن حولنا، فالأفعال أبلغ أحيانا من الأقوال. كما
1: أكيد
0: أدعو الجميع إلى المشاركة بالمبادرات الوطنية والتطوعية التي تسهم في الطهارة والنظافة، فالوطن النظيف عنوان ورقي لأهله ولمجتمعه ودليل على الوعي، ونترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وأن ندعو إليها كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على
1: عليه
0: خير
1: الصلاة
0: فله
1: والسلام.
0: مثل أجر فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نكون هذا سلوك يومي وابتغاء لمرضات الله عز وجل، امتثالا لقول الله عز وجل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتطهرين، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يحفظ هذا البلد المبارك والطيب بقيادته، وأبناء
1: آمين.
0: هذا الوطن المنتمي لوطنه. وكما ذكرنا وقلنا أن قمة الانتماء أن تبقى هذه القلوب طاهرة وهذه الأماكن كذلك طاهرة، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير والعطاء.
1: اللهم آمين. يعني علينا أن نجعل النظافة خلق نعيشه وأمانة نحفظها وعبادة نتقرب بها من الله عز وجل. وفي الختام الشكر الجزيل لكم فضيلة الدكتور نشأت الحوري على هذا الكلام الطيب.
0: الله
1: نسأل
0: يحفظكم.
1: الله أن ينفع بعلمكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. كل الشكر لكم دكتور.
0: الله يسلمك يا رب، يبارك فيكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يحفظ بلدنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
1: اللهم آمين.

0: نصلكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل مجد الزعبي الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن عشنا بعصر أصبح البعيد فيه قريبا، فمن خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الاتصال أصبح الإنسان متصلا بالعالم كله، يسمع الأخبار من كل الدول ومن كل الجهات، ويتعرف على الأشخاص في كل البلاد، ويستطيع أن يتواصل مع أهله على مدار الساعة وفي أي لحظة وفي أي مكان. وهذه نعمة كبرى امتن الله بها سبحانه وتعالى على العباد، وما على العباد إلا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على مثل هذه النعم. لكن الإنسان في كثير من الأحيان يبدل نعمة الله كفرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يستعمل النعمة لغير الغرض الصحيح الذي وجدت من أجله، لغير خدمة نفسه والمجتمع، يجعل من نعم الله سبحانه وتعالى أداة ليقتل الناس، ليؤذي الناس، ليضر الناس، يحول الأشياء. لاحظ مثلا السيارات، نعمة من نعم الله الكبرى أن ينتقل الإنسان بسهولة وسلاسة وسرعة، لكن عندما نسمع بكم الهائل من الحوادث والكم الهائل من الإصابات، بل ومن من يموت بسبب هذه السيارات، كأننا نحول نعمة الله كفرا عكس ما أريد منها. كذلك إذا نظرنا في وسائل التواصل الاجتماعي، أول شيء فعله الإنسان أنه يقتل وقته على هذه الوسائل. بيجي بدخل بصير يقلب من قناة لقناة ومن وسيلة لوسيلة ومن ريلز لريلز، بتطلع هيك ولا هي ساعتين ثلاثة، انت بثلث ساعة بتقرأ جزء قرآن. يعني الساعتين ثلاثة دول ممكن كان عملت لك ثلاث أربع أجزاء قرآن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كان ممكن تجلس مع زوجك وأولادك جلسة عائلية اجتماعية، بينما كل واحد ماخذ جواله وقاعد بغرفة وبيقلب وبيقرأ وبيسوي وبيتفرج، تفكك أسري وتضيع وقت. أصبحت إنسانا صاحب وقت بلا قيمة، وقتك لا قيمة له، عندما يضيع فيما لا طائل له ولا طائل منه. فإضاعة الوقت، والوقت يا إخوان زمان قالوا الوقت من ذهب شيك.

هو حقيقة هذا تقدير تقريبي، الوقت لا يثمن. أنت لو دفعت كل مال الدنيا مقابل ثانية تعود ما بترجع، فبما تضيع وقتك؟ والأمر قريب والناقد بصير والوقوف بين يدي الله لا محالة منه. إيش بدك تقول لربك؟ يا رب والله قضيناها نتفرج ريلز ونقلب ونقرأ ونضيع وقت. امشي بالشارع، أغلب الناس حتى الآن لما يقطع الشارع ماسك الجوال بيقلب، وهو يقطع الشارع أنت كسيارة انتبه، هو ما دخل وهو ماشي. في ناس بتسوق وبتلعب وهو سايق بيلعب. طب كم من الحوادث وكم من الإصابات وكم من الممتلكات، كل هذا يتلف في مقابل ماذا؟ أنك إنسان تضيع وقتك، بدك تضيع وقت بدل أن تقول أنني أستثمر وقتي. وأضعف استثمار يا أخوان ممكن أنت تحصله، أضعف استثمار أن تجلس في خلوة مع نفسك تريح حالك، تقطع العلائق مع الدنيا، تبدأ بذكر الله براحة، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجلس مع أهلك وإخوانك. ها كنا قاعدين بلا إشي، صار لوقتنا قيمة، ذكرنا الله رفعناها، جلسنا مع الأهل صار له قيمة أكثر، ناقشنا مواضيع العائلة صار الوقت له قيمة. أما والله أقعد كل واحد لحاله وقلب، إذن أنت تضيع ما لا ثمن له، لا يقدر بثمن. هذا المشكلة الأولى. وعند معظم الناس يعني ستجد تروح المستشفى بتلاقي كل واحد ماسك جواله بقلب. طب ليش ما تمسك مسبحة وتسبح؟ سؤال، ليش ما تمسك الجوال؟ ما هو في قرآن بتقدر تقرأ القرآن. طب ليش ما تعمل لك شغلة مفيدة؟ يعني ليش قضية تضيع الوقت؟ يعني هو جهاز فيه ما يذكرك بالله، فيه دروس، فيه مواعظ، فيه شغلات كثير حلوة، ليش بتروح على الشغلة اللي بتضيع لك وقتك ولا تستفيد منها؟ هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، سرعة الانتشار في هذه الوسائل نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن برضو إحنا قلبنا هذه النعمة. بيجي أحدنا بتيجي عباله فكرة كائنة ما كانت، والله بكتب، يعني هو فيلسوف العصر، الناس كلها قاعدة تستنى إيش بالشي اللي بكتبه، عاد اللي بكتبه صح، اللي بكتبه غلط، اللي بكتبه، وبيجيب لك حديث موضوع لا أساس له من الصحة، وبيجيب لك نص كلامه طبعا غلط إملائي ونحوي وإنشائي، مش مهم، مهم إنه إيش الفيلسوف كتب. وفي كل موضوع يهمه ولا لا يهمه، ولا يلقي بالا. مرات يا أخواننا كلمة أنت بتكتبها ممكن تعمل فتنة في قرية، فتنة في مدينة، بتضيع مجتمع. يعني ممكن واحد يكتب الآن يلا لحقوا حالكم الحرب ستقوم وخزنوا بضائع، تتهافت الناس على البضائع وبصير يشتروا وبتلحم وما فيش إشي، كل شيء موجود وما فيش إشي مقطوع. بس شو سببت أنت؟ أزمة نفسية للناس، سببت أزمة في السوق، تراكمت الناس، أضاعت أوقاتها، سببت لهم الخوف والقلق. وبجوزه كاتبها مازحا كلمة لا يلقي لها بالا، حكى له كلمة ورماها. هذا يحاسب عليه الإنسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في كلمة كويسة، في كلمة طيبة احكيها، ما في خليك ساكت. تقعد تنشر إشاعات ليش؟ ما هو بده يجيب ترند، بده يجيب لايكات، بده يجيب مشاهدات، بده ناس تتابعه. كيف إذا حكى الحكي العادي ما بزبط، لازم يعمل له إيش؟ يعمل له انفجار هيك، يعمل له ترند، قنبلة، شيء غريب ما خطر عبال الناس، بشان الكل يصير يشارك. والناس ما شاء الله كله بشارك حتى ما بيفكروا. يا أخوان المشاركة مسؤولية، الإعجاب مسؤولية، قبل ما تعمل فكر. هذا الكلام بيخدم دينك، بيخدم شريعتك، بيخدم بلدك، بيخدم أسرتك، بيخدم مجتمعك، ولا بس خلص إذ تلقونه بألسنتكم؟ الخبر يتلقى بالأذن فيعرض على الدماغ ثم يتكلم به، أما تلقونه بألسنتكم غلط. فاللي بيصير إنك بتشوف والله عجبك، يلا شير شير شير، بعدين تعملنا مشكلة لها أول لا آخر لها. أيضا الاعتناء بمسألة الأحاديث، يعني كثير ناس بتحط أحاديث موضوعة، بتحط آيات غلط، بتكتب الآية غلط وبتنشرها. طب هذا مسؤولية أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بيجيبوا لك والله هذا رمضان قادم ومن نشر هذا الحديث 10 رسائل يدخل الجنة. كان في رسائل أيام سيدنا النبي ينشرها؟ شو هالحكي يا جماعة؟ أين عقله؟ أبو أحمد خادم الحجرة النبوية اللي ما حدا شافه في الكون، مين أبو أحمد هذا؟ إذا ما صورت 10 نسخ ووزعتن لك الويل والثبور وعظائم الأمور. يا سلام، وأيام سيدنا النبي كان فيه كمان تصوير، وكان فيه إيش الحكي هذا؟ يعبثون بعقول الناس. والمشكلة انشر وصير وودي ويلا، بتخاف أنت ما رح يصير عليه عظائم الأمور، انشر وز. يا أخوانا فليكن لكل واحد منا عقل ويتحمل مسؤولية. ما كل ما يكتب صحيح، حتى الصحيح مش كل صحيح ينشر. يعني واحد خانق مع مرته في البيت بكتب أنا متخانق مع مرتي؟ هذا إنسان عاقل؟

0: فمش حتى الصحيح لا ينشر. لذلك ينبغي للإنسان أن يتحلى بالعقل والسكينة، وبذلك ينجو من هذه الأخطار التي نواجهها في هذه الأيام.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. مستمعينا حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الدقائق الطيبة والمباركة والمشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في برنامج أذن خير. أهلا بكم.

0: أصلي وسلم. إخوتي الكرام، من الممكن أن ينظر الإنسان إلى الريح فيراها مجرد هواء، وأن ينظر إلى الشجر فيراه جذوعا وأغصانا وأوراقا، لكن القرآن الكريم يعلمنا أن الكون ليس صامتا كما نظن، فالريح جند من جنود الله، والشجر يتعرف لخالقه، الجبال والحصى تسبح لله. هذه الكائنات سخرها الله لنصرة نبيه وتثبيت الرسالة، فالكون كله مأمور بأمر الله، شارك في نصرة الرسالة وتحقيق العبودية لله. وعندما تحدثنا في حلقات سابقة عن الجبال والقرى والمدن، حتى القمر في السماء كانت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخرها الله لنصرته. من هنا نصل إلى حقيقة أن الكون كله يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرفه البشر، فإذا أعرضت عنه القلوب نصرته الرياح، وإذا جفت مشاعر البشر حن إليه جذع الشجر. مستمعينا، في هذه الحلقة نقف أمام مشهد مدهش من مشاهد السيرة النبوية، وهو كيف أصبحت الريح والشجر جنودا في خدمة الرسالة، وماذا يريد أن يعلمنا الله من خلال ذلك. اللهم صل على محمد، يا ربي صلي عليه. مستمعينا، نكمل هذه الحلقة اليوم بمعية ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك، يسعدك.
0: دكتور بكر، بعد هذه المقدمة يأتي سؤال فكري، هل كان الكون يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟

0: أكثر من البشر؟ هل كانت هذه المخلوقات أقرب إلى الفطرة من البشر؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذا المجال الذي أتيح لنا لنتحدث في قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قلنا في الحلقة الماضية ما كان يعني في نظر الناس إلا رجل اسمه الصادق الأمين، وعرف بينهم بهذا الخلق، لكن عندما دعاهم إلى الله صدوا عنه، لأن البشر كما أسلفنا لا يحب الحق ويكره الحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الآن إنه مثلا الجذع يحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الشجر يسلم عليه، الشجرة تأتي إليه، الكون مسخر له، طبعا هذا أكيد. الكون أول إشي، لا يتحرك في هذا الكون شيء إلا بأمر الله، ولا يسكن فيه شيء إلا بقدرة الله. الآن هذه الأعين التي نمتلكها، من منا يبصر لولا إرادة الله؟ من منا يسمع لولا قدرة الله عز وجل؟ من منا ينطق بهذه اللحم التي وضعها الله في فمه إلا بقدرة الله وإرادته ومشيئته؟ من منا ينبض قلبه إلا بإرادة الله؟ لذلك الله عز وجل لا شك بأنه سخر هذا الكون ليخدم نبيه ويكون شاهدا على صدقه. وهذا طبعا ما شهد به الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكروا له مئات المعجزات حول هذه الأشياء، منها مثلا تكثير الطعام والشراب، وهذا كله مسخر. وبالتالي يعني يجي مثلا على كمية مية بسيطة جدا، يضع أصابعه فيها فيفور الماء من بين أصابعه ويشرب الجيش كله ويغتسل. طبعا هذا بمفهوم النكرانيين والذين ينكرون هذه الأشياء، ما بقولك لا لا هذا إشي لا يصدق. ليش لا يصدق؟
0: يشككوا في الحديث. حتى
1: هو البشر كله لو اجتمع الآن هل يستطيع أن يخلق نقطة ماء؟ هو البشر الآن كله لو اجتمع هل يستطيع أن يخلق ورقة شجرة؟ وبالتالي سبحان الله، لما نجي نأخذ إحنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بالله العظيم هاي الآية دائما تستوقفني كثيرا. لو سألنا أي شخص الآن عنده شجرة في البيت، أي شجرة، قلنا له كم ورقة عليها؟ لا يعلم. كم ورقة سقطت من هذه الشجرة خلال أسبوع أو خلال يوم؟ والله لا يعلم. لذلك سبحان الله العظيم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الآن الإنسان لما يدخل غابة كلها أشجار، كيف لما ينظر إلى الأشجار في الكرة الأرضية ومع ذلك لا تسقط ورقة إلا يعلمها؟ حبة ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة حبة
0: ولا طيب رطب ولا
1: الحب يابس. الحب الرز على حب العدس، على حب الفول، على حب الحمص، على حب الفاصوليا، على حب القمح، على الشعير، الله أكبر. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكون نحن أمام عظمة الله وقدرته عاجزون، نحن لا حتى نملك الأشياء اللي الله وهبنا إياها. يعني نحن ننام في الليل أو في أي وقت ننام فيه، الله يأخذ الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت انتهى أجله، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب الآن إحنا وإحنا نايمين لم نأكل ولم نشرب ولم نفكر ولم نتكلم ولم نسمع ولم نبصر، فإذا أعادنا الله إلى الحياة رد إلينا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا نتكلم فيها طبعا يعني النطق، ورد إلينا القوة، وقام الإنسان وغسل وتوضأ وصلى وأفطر ومشى على وظيفته ومشى على عمله وما إلى ذلك. الآن إحنا ماذا نملك من هذا؟ القلب ينبض في اليوم 115 ألف نبضة في اليوم الواحد. طب هذا لو حسبنا لواحد

0: عاش 80 سنة، قديش بيطلعوا هذول إلى في اليوم 115 ألف؟ طيب هذا النبض لو توقف لحظة لمات الإنسان.
1: نعم.
0: من الذي يحركه؟ الكلى تحت الإنسان تغسل يوميا 36 مرة،
1: نعم.
0: ما منحسش فيها. طيب الآن الإخوة اللي الله ابتلاهم بغسيل الكلى، نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم.
1: اللهم آمين.
0: الآن هؤلاء يعانون إنهم بروحوا 3 مرات في الأسبوع يغسلوا، تاي يعملوا لهم الغسيل بتهم 6 ساعات وودي وجيب
1: ومع
0: وما إلى
1: الألم.
0: ذلك. طيب الآن تخيل أنت يا إنسان، يا من تستكبر على الله، ويا من تتجبر،
1: نعم.
0: ويا من تخالف أمر الله، 36 مرة الكلى عندك بتغسل وأنت لا تشعر، وبدون ما تدفع ولا قرش، ولا تدور على مواصلات، ولا واحد يوديك، ولا واحد يجيبك، ولا تعاني ولا تحس بذلك. لذلك الكون صدقا هو مسخر لكل العباد، لكنه مسخر أكثر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فمثلا بيقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعني يقول له السلام عليك يا محمد.
1: نعم عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يعني بعد ما بعث مكة هذا الحجر، هو
1: نعم.
0: طفل وشاب وكذا، كل ما مر على الحجر يسلم عليه الحجر، وهذا ثابت أيضا في الصحيحين هذا الحديث. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويتكئ على جذع نخل، يتكئ عليه ويخطب. عندما صنع له المنبر سمع حنين وبكاء الجذع. يا لطيف، الجذع يبكي ويحن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واحتضن الجذع وضمه إليه وقال لو لم أحتضنه لبقي كذلك إلى يوم القيامة، رايح يظل هذا الجذع حنين. طيب تعرف إنه هاي القصة متواترة، متواترة تواتر. والحديث المتواتر إذا أنكره منكر وقال لا أؤمن به يكفر ويخرج من الملة، لثبوته يقينيا عن الصحابة والتابعين بأعداد هائلة جدا.
1: حتى لو لم يكن يشعر الإنسان أنه هذا الحديث متواتر وأنه فقط أنكر يعني هذه القصة، لأنها لا تنطبق مع العقل الحالي، يعني مع الوضع الحالي.
0: هل العقل البشري الآن نحن نقيس على عقول الناس؟ الحلقة الماضية حكينا أنه كيف أكثر من مليار، أكثر من 1,000,000,000 عقولهم تعبد البقر ويشربون بول البقر ويغسلون وجوههم بها ويعتبرونها آلهة. هذا هو العقل العاد؟ تلي هذه أمور ذكرها الآن الإمام البيهقي والقاضي عياض، كتبوا فيها مصنفات هذا حنين الجذع، وأثبتوا أن هذا الأمر متواتر، نقله المئات من الصحابة. طيب الآن أنا لما باجي وأقول أنا لا أؤمن، أنا بكذب خيار الصحابة. في البخاري لحاله روى الرواية عن 2 من كبار الصحابة، مين هم؟ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وهذول 2 من السبع المكثرين من رواية الحديث. عبد الله بن عمر الثاني، وجابر بن عبد الله بيجي رقمه السادس، لأنه روى 1,540 حديث، بعديه بيجي أبو سعيد الخدري آخر واحد من السبعة.
1: نعم.
0: تالي هذول من كبار الصحابة، والبخاري روى الحديث عن هذول 2 طبعا، يعني بروايات متعددة عن 2 من الصحابة، وعن 2 من الصحابة أخذ مئات التابعين ومئات التابعين عن تابعي التابعين. أنا لما باجي بتجرأ وبنكر الأحاديث، وزي اللي بينكروا عذاب القبر، مع أنه أحاديث متواترة، وزي اللي بينكروا نزول عيسى، وزي اللي بينكروا مثلا خروج المسيح الدجال، أنا قاعد بقول للصحابة أنتوا كذابين، وبقول للتابعين، وبقول للتابعين أنتوا كذابين. وإحنا عندنا في علم الحديث لا يمكن أن تقبل الرواية إلا عن أوثق الناس واللي موثوق بصدقه وعدالته وضبطه، وقد يكون الإنسان صادق لكنه لا يضبط فلا يؤخذ حديثه، فهو يصلح للعباد ولا يصلح للعلم. لكن إنه أنا أتجرأ على قصة ثابتة رواها مئات الصحابة وبلغت حد التواتر وأقول أنا مش مآمن فيها لأنها لا تدخل عقلي، ليش لا تدخل عقلك؟ الآن هذه اللحمة في أفواهنا نتكلم بها. طيب الآن لو، وهذا قلته أنا لو واحد مرة قال والله في أشياء ما بتدخل المخ، بقوله زي شو مثلا؟ قال إنه يوم القيامة أو قبل يوم

0: القيامة عندما نقاتل اليهود الله بخلي الحجر والشجر ينطق. بقوله طيب معلش الآن مين أكبر، ألسنتنا ولا ألسنة البقر مثلا؟ قال لا لسان البقر أكبر، وفعلا لسان البقر فوق الكيلو بيجي، بينما الإنسان بيجيش لسانه 100 غرام 150 غرام. فقلت له كيف طيب هذا اللسان الصغير عند الطفل الصغير بيتكلم ولسان البقرة لا يتكلم؟ بيتكلم مهارته وبشطارته، بيتكلم بقدرة الله أم بقدرته هو؟ كم من البشر الآن طفل صغير يتكلم بفصاحة ورجل كبير أخرس لا يتكلم؟ طيب ليش؟ لأن الله عز وجل هكذا وضع أنه هذا يتكلم وهذا لا يتكلم. تالي هاي اللحمة هي نفسها اللي الله عز وجل أمرها أن تنطق وأن تتكلم وأن يكون فلان أفصح الناس وفلان أعلم الناس وفلان. طيب ما الأمر الغريب في ذلك؟ ليش نكذبها إحنا مدام الصحابة رووها أنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك هذا الجذع وذهب إلى المنبر حن الجذع وبكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم احتضنه لبقي كذلك إلى يوم القيامة، رايح يظل حزين. لذلك الآن مسألة تكثير الطعام وتكثير الماء. طيب الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف وسأل زوجاته ما عندهم، ما لقى عندهم طعام، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجب الأخير جابر ذهب إلى بيته وما عندهم إلا طعام لولاتهم، مع ذلك قال لها نيمي الأطفال اليوم وبفريد شاء الله منه إلا بكرة وخلنا نضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أجى هذا الضيف طفوا السراج حتى يوهموه إنه قاعدين بوكلوا معه بس وبالأشياء البسيطة. والأمر الآخر اللي كنت بدي أذكره أنا في هذا الحال، لما النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جوع شديد في يوم الخندق، والآن أراد أن واحد من الصحابة يكرمه ويطعمه وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عزم الجيش كله، كل الجيش، وبالأخير هذا لما شافهم قال لك أنا طيب بدي أعمل طعام لثلاثة أربعة 3000 واحد أهل الخندق كلهم، شلون بده يصير هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الطعام وأكثر الله الطعام وشبعوا وأيضا خزنوا. هذه معجزات ما ينكرها أحد، بالعكس هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والأشجار وحنين الجذع أيضا تاع النخل وما إلى ذلك، كله سخر، حتى الحجر سخر للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له. وهذا أصلا لما نيجي نأخذ إحنا إذا أنكرنا هيك سننكر القرآن لعد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب هذا الشيء معناته الشجرة تسبح، النملة تسبح، وهذا عليه دليل. نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة فقرصته نملة، في نمل كبير بقرص أحيانا، فأمر بقرية النمل فأحرقت. هون شوفي مسألة قرية، يعني النمل كان موجود في مكان، يعني المقصود جاء فأوحى الله إليه من أجلي نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح الله.
1: لا إله إلا الله.
0: وتلا هذا حديث برضو موجود بالصحيحين. تلي هاي القضايا كيف بتسبح رب العالمين ذكرنا
1: كل من يعلم صلاته وتسبيحه
0: بالضبط، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، احنا مش مسخرين. سيدنا سليمان لما اتى على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت. وقال للناس علمنا، ما قال تعلمنا، ما في جامعة ولا مدرسة بتعلم لغة، قال علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. هاي قضايا معجزات، معجزة يعني البشر لا يستطيع ان ياتي بمثلها، وقد لا يفهمها وقد لا يتقبلها، بس عندما ياتي عليها الدليل من القرآن او من السنة لا يجوز للمسلم أن يكذبها، وإذا كذبها وقع ربما في خروج من الملة
1: وهو لا يشعر.
0: وبعدين يعني رب أحدكم يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفة، وهذا أكبر دليل. طيب أنا عندي نص قرآني شايفه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء،
1: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
0: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب الآن يجي واحد يقول لك أنا يا أخي كيف بدي أقتنع أنه والله هاي الصراصير بتسبح والنمل بتسبح والعناكب بتسبح والعقارب بتسبح والكائنات كلها بتسبح؟ هذا تدبير الله. مثل ما الله خلانا سبحانه وتعالى ننطق ونسبح

0: ونفهم لغة بعض، وبرضه احنا قديش نفهم من لغات العالم الآن،
1: صحيح،
0: ولا واحد بالألف قديش في
1: وكله
0: لغات،
1: لسان واحد.
0: وكله لسان واحد وكله نفس الإشي، ومع ذلك هذا بتكلم إسباني لا نفهم ولا كلمة، وهذا إيطالي ولا كلمة، وهذا تركي ولا كلمة، وهذا عبري ولا كلمة. طيب إذا كنا احنا البشر مش فاهمين لغة بعض، هل سنفهم لغة النمل ولغة النحل ولغة الضفادع ولا ذلك؟ هذه قضايا، هذا كون الله عز وجل خلقه وصممه وهو يسخره لأنبيائه ولعباده في الوقت الذي يريد.
1: نعم نعم. ويحضرني هنا دكتور بكر قول للشيخ الشعراوي رحمه الله أن الكون كله منسجم مع مراد الله، الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يملك أن يعصي، لذلك يقع دائما الصدام بينه وبين سنن الكون. وأنت ذكرت أن ذلك يعود إلى الحجاب الحقيقي عن معرفة الحق، وهو نوع من الكبر.
0: يعني إحنا عقولنا مهما كبرت ستبقى صغيرة أمام عظمة الله عز وجل.
1: نعم.
0: زي ما قلنا إذا قاعد لو سألنا أي واحد عن شجرة بداره يعني،
1: نعم،
0: يستظل تحتيها وبوكل من ثمرها، كم ورقة عليها ما بيعرف. طيب
1: نعم.
0: إذا رب العالمين أخبر عن علمه بأنه يعلم كل الورق اللي بالكون وكل الحب اللي بالكون،
1: نعم،
0: وكل الإشي اللي بالكون، طيب شو إحنا يعني أمام،
1: نعم،
0: عظمة الله عز وجل حتى نقول هذا مش داخل مخي؟ مين مخك أنت يعني؟
1: صحيح.
0: نحن ما علينا، هو هذا لب الإيمان، أن يصدق الإنسان، أن يصدق الإنسان ما جاء به القرآن،
1: نعم،
0: وما جاءت،
1: نعم،
0: به السنة. يعني مسألة الكبر من أعظم الذنوب على الإطلاق، وحقيقة من أكبر الآيات التي ترعب. الآية 145 أظن من سورة الأعراف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله بصرفهم عن الحق، لأنه الكبر لله لحاله، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منه ألقيته في النار ولا أبالي. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم. أنت مين أنت حتى تتكبر يا إنسان؟ أنت يا ضعيف يا مسكين، يلي قاعد إذا عطشت بصير ولا إشي، قوتك كلها بتخور إذا جوعت كذلك، إذا كنت نحسان لا تستطيع أن تفكر في شيء.
1: نعم.
0: الآن إذا وجعك أي عضو من أعضائك ما بتعرف تنام لو حتى يعني جزء بسيط بالسن مثلا تاعه.
1: نعم.
0: طيب مين أنت حتى تنكر هاي الأشياء؟ لذلك هم على فكرة ربنا واسى نبيه، قالوا فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين أنك،
1: نعم،
0: أنت أصدق منهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال وجحدوا بها
1: واستيقنت
0: أنفسهم ظلما وعلوا. فهو ظلم وعلو، فهو بيجي بيقول لك أنا كيف بدي أجي أخضع لهذا؟ ليش هذا؟ وذلك كذا طبعا أبو جهل قالوا يعني،
1: نعم،
0: قالوا كيف فضوضى بني هاشم يطلع منهم نبي،
1: نعم،
0: وإحنا بنو مخزوم ما يطلعش مننا نبي؟ لا لا، إحنا وياهم كنا بنفس المركب ونفس يطلع النبي منهم ومش مني، لا ما بآمن فيه، وحاربه. الحقد والحسد والكبر هذا كله بيعمي عن الحق.
1: نعم.
0: صراحة.
1: بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى المرساة في هذه الحلقة يا دكتور، وهو الحديث عن الريح، كيف كانت مصاحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وساعدت وكانت من أحضان الدعوة الإسلامية. الريح جند من جنود الله، لها قصص كثيرة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الريح طبيعتها والكل يعلم ذلك، لا ترى لا تمسك، ومع ذلك غيرت مجرى أحداث الجسام، سواء بعذاب أقوام أو بنصرة أنبياء. وعند الحديث عن الجيوش، تعتقد أن الجيوش دائما هي سلاح عدد وعدة وما إلى ذلك، لكن الله تعالى اختار الريح في مواطن نصر ومواطن عقوبة وفي مواطن إجابة. في غزوة الأحزاب تحديدا تحولت هذه الريح إلى جيش يهزم الأحزاب، ماذا تقول؟ زدنا من علمكم.
0: الله يكرمك. الريح رب العالمين هنا فعلا الأحزاب، أول إشي حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 25 يوم، ولك أن تتخيلي أنت محاصر لو في بيتك 25 يوم، كيف ستضيق الدنيا على الإنسان؟
1: نعم.
0: كيف إذا كان في خندق ومعه 3000 والأمر صعب والأمر شاق، وهذا الأمر صوره رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال وبلغت القلوب الحناجر،
1: نعم.
0: يعني القلب اللي في الصدر صار عند الحنجرة ضيق شديد جدا. في هاي الفترة سبحان الله العظيم لما وصلوا لهون النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من منكم يخرج يأتيني بخبر القوم، ولا واحد من 3000 من الإنهاك والتعب قال أنا، ولا واحد. قال من منكم يخرج يأتيني بخبر القوم وأضمن له الحياة، يعني رايح يروح يرجع، ومع ذلك من الإرهاق اللي صايبهم والتعب والجوع ما حدا قال أنا. وفي روايات إنه قال لهم أضمن له الحياة والجنة وما طلعوا، حتى قال لحذيفة أخرج يا حذيفة، يعني ندبوا بالاسم، أيوة، وقال له ولا تذعرهم علي، يعني بدي إياك بالخفية تطلع تشوف شو بيعملوا هذا، الأمور ساكنة ليش، شو فيه. سبحان الله العظيم لحتى اللحظة هو النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب حذيفة ما في إشي، ذهب إليهم وجد أبو سفيان يصلي ظهره بالنار من البرد، وهذا السبب، يعني كمان اللي كان ما خلى الصحابة يطلعوا، برد على جوع على عطش على إرهاق، على فيش نوم 25 يوم. فقال كنت بدي أطلق عليه سهم على ظهر أبو سفيان واقتله، لكن ذكرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي، يعني ما تثيرهم علي. قال في هذه اللحظة بعث الله الريح، في هذه اللحظة. شوف الآن احنا منكون مرات موجودين الجو ساكن وهيك،
1: صحيح.
0: فجأة بتهب الريح، مين اللي بحركها؟ طيبة نحن لا نراها، ومع ذلك فعلها أشد من الجيوش بكثير. هي قاعدة تقلب السفن، شايف؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح، إذا سكن الريح بتبطل تمشي، إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكدة على ظهره، بظلن ثابتات. وبالتالي الآن الريح هذه هي اللي بتحرك السفن العملاقة، هي اللي بتحرك مرات السيارات، مرات بتقلب السيارات، مرات بتدمر المدن، تدمر كل شيء بأمر ربها هذه الريح اللي أرسلها على قوم عاد. وبعدين لذلك سبحان الله العظيم هذه الريح في الخندق أرسلها الله وأشار لها في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من كل الجهات حاصروكوا، هيك يعني المقصود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وين النصر؟ حتى إذا استيأس الرسل، مرات إنسان يصل لمرحلة طيب أنا على الحق ليش بصير معي هيك،
1: ومعهم رسول الله
0: ومعهم
1: وتظنون
0: الرسول
1: بالله الظنونا،
0: خيار وتظنون بالله الظنونا، قد لا يكون ظن النبي والصحابة الكبار وكذا، قد يكون ناس ضعاف إيمان، منافقين إلى آخره، يعني مش بالضرورة طبعا هذا الشيء تتصرف
1: كلهم بنفس الصنف.
0: وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة. حتى الزلزال الله وصفه بالزلزال شديد، عشان هيك بقول لك قبل شوي بقول لهم مين يطلع ولا واحد قال لأنه انهاك على خوف على تعب على برد على عطش على أجواء صعبة جدا. وبالتالي سبحان الله العظيم في هذه اللحظة حرك الله الريح وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أبو سفيان انقلبت القدور اللي بطبخوا فيها جمال، جمال القدر بسع رجال بفوت فيه، انقلبت القدور وانخلعت الخيام وقال لهم يا قوم إن هذه الأرض لم تعد بأرض مقام فارتحلوا فإني مرتحل، هذا القائد تبعهم، وهزمهم الله بالريح. وهذه الريح قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، يعني قوتهم الخارقة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ومع ذلك سبحان الله العظيم هذه الريح طمرت عاد، قال في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وبالتالي هذه الريح طبعا هي نقمة على أعداء الدين، لكنها كانت

0: نعمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وللصحابة، وكانت نعمة لسيدنا سليمان
1: نعم،
0: حيث سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث
1: حيث
0: أصاب،
1: أصاب.
0: وين ما بده وين ما بده الريح هاي تشيله وتوديه،
1: نعم،
0: وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى سخرنا، وهذا الريح من تسخير الله. طب بالله الآن لو رب العالمين وقف الريح، كل البشر لو اجتمعوا، كل البشر هل يأتون بريح؟ لو الآن رب العالمين رفع درجة الحرارة إلى 50،
1: نعم،
0: من الناس يستطيع أن يخفضها في الصحراء؟ من الناس يستطيع الآن لو اجتمع الكون كله تزيد النهار ساعة دقيقة أو ينقص لحظة؟ من الناس يدخل الليل في النهار، يخرج الحي من الميت، يولج الليل في النهار؟ هذه القضايا الكونية هي حقيقة أكبر أدلة على عظمة الله، والله عز وجل
1: نعم.
0: بهذا الكون يسخر هذا الكون لعباده، مش بس الريح، يعني الماء الله أغرق فيه فرعون، الله أهلككم أيضا بالماء، يعني
1: نعم.
0: رسولين عظيمين من أولي العزم من الرسل نوح وموسى أقوام مالكت بالماء، من الذي يرسل الماء؟ ما هاي مرات رب العالمين بنزل الشتاء بشهر 10 ومرات ما بينزلوا إلا بشهر 2 مثلا
1: صحيح.
0: أو 1.
1: نعم.
0: من استطاعت الناس أن يخرج غيوم ويهيئ الأجواء وينزل المطر الغزير، وأحيانا هذه الأمطار تقتل الناس. هذا الحر الآن في أوروبا،
1: نعم،
0: الآن في هذه الأيام يقتل مئات بس على درجة 40، ومع ذلك ما بتحملوا.
1: نعم.
0: هذا الكون بما فيه من مياه ومن رياح ومن أمطار ومن ليل ومن نهار ومن كل شيء، هو كون يسبح بأمر الله ويتحرك بأمر الله، ولا يتحرك فيه شيء إلا بأمر الله عز وجل،
1: نعم،
0: يسخره لأنبياء.
1: نعم، بارك الله فيكم. ولكن سؤالي يا دكتور بتعقيب بسيط، هل هذه الرياح وأنت ذكرتها في وقت الرحمة ووقت العذاب، هل تغير الإنسان سبب في تغيرها؟ يعني الآن في وقتنا الحالي هل من الممكن أن تظهر هذه الجنود الخفية بصدق مع من صدق من أولياء الله مع الله سبحانه وتعالى؟
0: في عنا إشي اسمه كرامات الأولياء،
1: نعم،
0: وكرامات الأولياء باقية، والأولياء أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله في الحياة الدنيا.
1: جميل،
0: لا،
1: جميل،
0: ذلك
1: لا.
0: هو الفوز العظيم. ولذلك كيف انتصرت الجيوش بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاضوا آلاف المعارك؟
1: جميل.
0: كيف انتصروا؟
1: لا.
0: أكيد كل هذه الأشياء في الكون سخرها الله لأوليائه ونصرهم بها وهزم بها أعداء الإسلام في أماكن عديدة وكثيرة لا ينكرها أحد بصراحة. وإلا إحنا يعني الآن إحنا بنحكي عن فترة عشرات السنين، الأمة فيها شوية يعني معنويات شوية تعبانة، لكن على مدى 1300 سنة من الذي قاتل الفرس؟ من الذي قاتل الروم؟ من الذي قاتل المغول؟ من الذي قاتل الصليبيين 196 سنة الحروب الصليبية؟ من الذي قاتل المستعمرين؟ ألم يكن الله عز وجل يسخر هذا الكون لنصرة أوليائه؟ بل إن الأدلة إنا لننصر رسلنا، هل توقفت النص القرآني هنا؟ لا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. تالي هذه القضية لن تتوقف، وستبقى جنود الله عز وجل دائما مع عباد الله. والله العظيم ما في معركة إلا كان المسلمون فيها حسب علمي أقل من أعداء الدين، لكن الله كان ينصرهم. وأحيانا الرعب نفسه يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء فينهزموا أمام المسلمين، وهذا طبعا غزوة تبوك أكبر دليل عليه. مشى شهرا إلى تبوك، شهر من المدينة إلى تبوك، وهرب العدو من أمامه وقال نصرت بالرعب من مسيرة شهر، يعني أنا سرت شهر وبالأخير هؤلاء الأعداء هربوا. ليش؟ طيب لأنه في مؤتة كانوا 3000 واجهوا جيش قدهم أكثر من 60 ضعف، 200,000 كان.
1: نعم.
0: طيب كيف الآن لما رجع لهم بعد سنة ب30,000 في تبوك، 3000 في مؤتة ما قدروا لهم، كيف الآن في 30,000 لما سمعوا 30,000 الروم هربوا؟ طيب في معركة اليرموك كم عدد المسلمين؟ 36,000، كم عدد الروم؟ 245,000. كيف انتصروا نصرا ساحقا على الروم؟

0: كيف انتصروا في معركة القادسية 30,000 المسلمين والفرس 120,000، ثم في نهاوند سنة 21 الهجرة الفرس 150,000 قتل، أبيدوا إلى قيام الساعة لن تقوم للفرس قائمة أبدا، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. تالي إحنا لما نيجي على على على الإنسان إذا آمن بالله لا يمكن أن يهزم، والله لا يمكن أن يهزم. وذلك يعني من حيث المبدأ تسخير الله لهذا الكون بما فيه هذا واضح جدا، والأدلة على ذلك طبعا أكثر من أن تحصى. يعني لو واحد بده يخصص حلقة عن النصر وكيف النصر،
1: هي هذه إشراقات فقط يعني، أيوة وعلى الإنسان ولذلك أن يبحث.
0: وما النصر إلا من عند الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تالي هذه الأمور يسخرها الله ولا تتوقف أبدا. وكانت مع الصحابة والتابعين وكل الأجيال.
1: الله علما وفضلا، يعني أحسنتم البيان دكتور، أجملتم وأبدعتم وأنتم تتحدثون بهذه الصورة وهذا الأسلوب القصصي الرائع الذي يشد الانتباه. الآن أنتقل انتقال تسلسلي من الريح إلى الشجر. الأشجار أيضا من مخلوقات الله، كان لها رسالة، كانت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سأتحدث عنه أكثر من أي نبات، حيث كان حاضرا في المحطات الكبرى للنبوة. فمن شجرة آدم عليه السلام إلى شجرة موسى عليه السلام وشجرة الزيتون ثم شجرة بيعة الرضوان. سؤالي يا دكتور،
0: وشجرة مريم
1: وشجرة السيدة مريم عليه السلام. سؤالي، لما يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى الأشجار مرارا وتكرارا؟ ما قصة الشجر مع الثبات على الإيمان، ولما اقترن بهذه المحطات العظيمة مع الوحي والرسالة؟ تفضل.
0: الشجرة تشير إلى العظمة والقوة والأنفة والعزة بثباتها. الشجرة التي تبقى أحيانا مئات السنين معمرة، والله عز وجل هذه الأشجار أحيانا أقسم بها، والتين والزيتون، وذكر الكثير من هذه الأشجار، ذكر الأعناب وذكر النخيل وذكر الرمان، 3 مرات الرمان ورد، الأعناب أكثر من هيك، النخيل أكثر إشي طبعا، الزيتون 7 مرات، التين، كثير من الأشجار ذكرها الله لأنها تعبر عن الثبات والقوة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله زي الشجرة الطيبة، قال عن الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالشجرة تؤتي أكلها، لاحظي، إذن هي طعام للإنسان،
1: طعام
0: وطعام للدواب، وأيضا هذه الدواب، يعني الآن إحنا لما نيجي نأخذ كيف إنه الإنسان من الأرض ويعود إلى الأرض، لأنه الأصل حتى طعام الإنسان من الأرض، لأنه النبات هو الذي ينبت في الأرض، وعلى رأس ذلك طبعا الأشجار. ولو أخذنا الآن الأشجار التي تزرع، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة اللي هي نبت صغيرة
1: فليغرسها،
0: فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل غرس. وما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وبناء على ذلك الشجرة تدل على السمو، على الشموخ، على الثبات، على القوة، على تؤتي أكلها كل حين. وكذلك المسلم عندما يكون مستقيما لا يصدر منه إلا كل خير. إذا كنت تشوف المسلم الكويس الآن الملتزم بدينه، بار بوالديه، محسن إلى زوجته، محسن إلى أرحامه، محسن إلى جيرانه، محسن إلى طلابه إذا كان مدرسا، محسن إلى زملائه إذا كان موظفا، إذا كان مسؤولا كان رحيما بمن تحت أمره، فإذا مات بكى عليه كل الناس حتى الشجر. وبالتالي هذا الشجر لما النبي صلى الله عليه وسلم مرت من أمامه جنازة قال مستريح ومستراح من، قالوا وما المستريح والمستراح من، إيش يعني؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حتى الشجر ذكر في هذا الحديث الصحيح اللي بروي البخاري.

0: الشجر رمز للعطاء، الشجر رمز للشموخ، للثبات، للقوة، للرسوخ. لذلك كم يهب عليه من الرياح وتبقى الشجرة واقفة. وهذه الشجرة التي تحمل الثمر الطيب تعبر عن المسلم. هذه الشجرة طبعا وهزي إليك بجذع النخلة، وطبعا هي رايحة تقدر تهز النخلة، طبعا النخلة قوية جدا، لكن مجرد أخذ بالأسباب إنه أنت وهي بهذا الضعف ومخاض وولادة، بس يعني حرك الشجرة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينها. بالتالي طبعا هي راحت إلى جذع الشجرة، تجد فيه الأمان، تجد فيه الطمأنينة، تجد فيه الظل، تجد فيه الثمر. وهذا الشجر نفس الشيء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة خلدها الله عز وجل في سورة الفتح، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
1: جميل.
0: شجرة. فعلم ما في قلوبهم من صدق وإيمان وتقوى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، هذا الصلح اللي تم تحت الشجرة، وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح ما طول، يعني كان صلح الحديبية في ذو القعدة، وكان فتح مكة في شهر رمضان من سنة 8. لو نيجي نحسب المدة 21 شهر،
1: سبحان الله،
0: فتحا قريبا، يعني ذو القعدة اللي هو شهر 11 ولحد شهر 8 اللي هو رمضان في سنة 8، 21 شهر كان قد تحقق وعد الله عز وجل، وقد تحقق وعد الله عز وجل. لذلك الشجر هنا يشير إلى الطمأنينة، إلى السكينة، إلى العطاء، إلى الثبات، إلى الرسوخ، إلى الإطعام، إلى الظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. الآن الناس عندما بيكون في شوب أو شيء، وين بروح الإنسان؟ استظل تحت الشجر. الشجر ظل، الشجر ظل الإنسان وعطاء للإنسان وما إلى ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، الشجر هنالك له سر عظيم، ما هي الدروس لنا نحن في زماننا؟ بل ما هي القضية؟ هل القضية أن الله أراد نصرة دينه فسخر ما شاء لها من مخلوقات؟ ما الرسائل الإلهية لنا من تسخير الكون لسيدنا محمد؟ وهذا نجمله في آخر دقائق هذا البرنامج، تفضل.
0: هو هذه الشجرة خلدها الله عز وجل فعلا لأنها كانت تحتها قد تمت أعظم بيعة. وهذه البيعة اللي سميت بيعة الرضوان. وهؤلاء يعني شوف البيعة نص عليها القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق من وفى بالعهود، ومع أنه الشروط ما عجبت بعض الصحابة، لأنه زي ما قلنا إذا الإنسان احتكم إلى عقله، حقيقة العقل ما بسع في الإنسان في مواطن كثيرة، وناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا، حتى دخل على زوجته وقال لها: هلك الصحابة مش رادين علي، طلبت منهم أن يتحللوا وأن يحلقوا وأن يذبحوا، ما قبلوا. قالت له: يا رسول الله، الأمر شاق عليهم، مشوا كل المسافة لأداء العمرة ويعودون بلا، أنت أخرج عليهم وافعل الأمر فعلا. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلاق فحلق، ونحر الهدي وتحلل، كلهم فعلوا بعد ذلك. وطبعا كان من كلام سيدنا عمر على ما نعطي الدنية في ديننا، لكن سبحان الله العظيم، دائما علم الله وما يعلمه لأنبيائه وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إشي مختلف تماما. البشر مقياسه بسيط، والبشر دائما ينظر إلى الأمور بمقياس قاصر، لا يطلع على الغيب. كان كل الخير في بيعة الرضوان، وكان كل الخير اللي عم بعد ذلك من وراء بيعة الرضوان التي تمت تحت هذه الشجرة. وبالتالي يعني هذا طبعا يعلمنا النفي بالعهود، بالرغم أنه هذه العهود ما عجبت الصحابة لأنهم بشر، وليس عندهم كما عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عمر حاول حرض أبو بكر في هذا، أنه يعني يا أخي إحنا مش على الحق، لماذا يحصل هذا، لماذا يكون هذا، كيف إحنا إذا آمن واحد من عندهم رجعوا وهو جاينا مؤمن، وبينما هم إذا كفروا أي شيء، الأمور شاقة. قال له: هو رسول الله، مش هيك؟ يعني أنت قال له عليك تسلم، هو رسول الله ولن يضيعه الله. وبالتالي سبحان الله العظيم كان الفتح المبين.

0: فتح القريب والفتح العظيم بهذه الأمور التي تخفى حتى على كبار الصحابة وقد لا يعرفونها. فعلى الإنسان دائما ألا يتسرع في الأمور، وأن يكون حكمه دائما يسلم الأمر لله، فإذا سلم أمره لله كان بعد ذلك الخير كله الذي يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، إذا كانت الجبال قد أحبت والرياح قد نصرت والأشجار قد اشتاقت إليه، فأي مكان يحتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نحن؟ فهذا درس عظيم، أن من عرف الله عرف رسوله، وأن الكون كله يسير في موكب العبودية لله. الدكتور بكر بن رشيد، سعدنا بهذه الأنوار الطيبة في هذه الحلقة وهذه الفتوح الربانية، أنا أعتبرها فتوح ربانية حقيقة، لأنها كانت موجزة عظيمة فيها من البيان. أجملتم وأبدعتم، شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: شكرا لك، الله يكرمك يسعدك، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع بما قلنا.
1: اللهم آمين. اللهم.
2: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، وأجمل منك.
1: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجال أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

قسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر، الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي، عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود، وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام وخطيب مسجد الملك الحسين بن طلال.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه. ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإني أستفتح اليوم بالذي هو خير، أستفتح بقوله تعالى وهو يخاطب عباده المؤمنين: وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خطاب بصيغة الأمر من الله، والله تعالى لا يأمر عباده المؤمنين إلا بخير، ولا ينهى إلا عن الشر. وحين أمرنا بالإحسان لم يكن الإحسان من الخير فحسب، بل الإحسان في أعلى درجات الخيرية على الإطلاق. فالإحسان كما تعلمون من الحسن، والحسن هو الجمال. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال. والإحسان لو أردنا أن نعرف مفهومه لكان الإحسان هو عبارة عن، لا أقول إتقان عمل الشيء، بل هو غاية الإتقان في عمل الشيء، غاية الإتقان، لأن غاية الإتقان يضفي الجمال. والإحسان من الجمال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه

عليه وآله وسلم: إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لأن بالإتقان بلغ رتبة الإحسان. غير أن الإحسان أيها الإخوة في الإسلام مراتب ودرجات. أعلى درجة من درجات الإحسان أن تحسن العبادة والطاعة لله عز وجل، وعليه فالإحسان يحتل أعلى مراتب الإيمان والدين. للحديث الصحيح المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينما نحن جلوس رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال: حتى سأل: يا رسول الله أخبرني عن الإيمان. فعدد له أركان الإيمان ثم قال: ما الإسلام؟ فعدد له أركان الإسلام لينتهي به السؤال: ما الإحسان يا رسول الله؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا يعني أن العبد يجتهد ليتصور ذات الله، ليس هذا هو المعنى، ولكن أن تصل بطاعتك وعبادتك إلى كمال الخشوع والخضوع لله، هنا تكون قد أحسنت العبادة والطاعة إلى الله. ومن مراتب الإحسان أن تحسن للناس، فقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الناس على العموم، غير أن هناك تفصيل في مراتب الناس، فمن الذين أمر الإسلام أن نحسن إليهم هو الجار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، كما أمرنا بالإحسان إلى أهل الكتاب. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأمرنا بالإحسان إلى الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. بل بلغ الأمر في الإحسان في الإسلام أن أمرنا بالإحسان إلى الحيوان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان الله كتبه على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه مراتب الإحسان في الإسلام، غير أن للإحسان ثمرات لا بد أن نذكر بها لنعلم درجة الإحسان ومقام الإحسان عند الله عز وجل. أهل الإحسان أيها الأحبة هم أحباب الله، وفي آيات كثيرة يقول الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وإذا أحب الله العبد، إذا أحبك أيها المحسن، يا من أتقنت عبادتك، يا من أحسنت أخلاقك، يا من أحسنت معاملتك، يا من أحسنت إلى جميع المخلوقات

الصلوات فأحبك الله، اعلم أنك بعد ذلك ممن يرضى الله عنهم ويدخلهم الجنة. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة أن أهل الإحسان هم أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم منزلا منه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة أن الإحسان يبني الأوطان ويضفي عليها جمالا وقوة. فلنتخيل أن كل واحد منا أحسن عمله كما أراد الله عز وجل وكما أمر، كيف يكون مجتمعنا وعالمنا وأمتنا؟ ستبلغ الذروة في الجمال والكمال والقوة. هذا هو الإحسان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إخواني، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. ومن أوسع أبواب الإحسان، من أراد أن يدخل على الإحسان من أوسع أبوابه فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أما من أكثر من الصلاة عليه فإن الله سيغفر ذنبه ويكفيه همه. ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يكفينا الهموم. أما دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قاله في مرضه 40 مرة، فإن مات وكان قد كتب الله أجله مات بفضل هذا الدعاء شهيداً، كتب من الشهداء عند الله، وإن برئ منه بفضل هذا الدعاء وغفر الله تعالى له ذنوبه. كما أذكر بسورة الملك، هذه السورة الشفيعة لنا المنجية لنا من عذاب القبر. ولا ننسى تلك الكلمات الحبيبات إلى الرحمن الثقيلات في الميزان: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها في اليوم 100 مرة كما يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. واعلموا عباد الله أن الله أمرنا بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين يا ربنا إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته وأزلته، ولا مظلوما إلا أعنته ونصرته، ولا غائبا بالسلامة إلا إلى أهله رددته. اللهم يا الله، يا من أنزلت إلي

0: إلى الإسلام من غير أن نسألك. نسألك يا الله فرجا ونصرا قريبا لأمتنا ولأهلنا في غزة وفلسطين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عليهم ما هم فيه يا الله. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يا الله، اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. اللهم يا الله احفظ ملك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين لما تحب وترضى، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد بن مفرج إمام وخطيب مسجد الملك الحسين بن طلال.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقم الجبل

Seja dito.

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وكان

0: صلوا على النبي.
1: اللهم صل على محمد.
0: اللهم صل عليه.

وسبح بحمده.

وسبح بحمده وسبح.

0: الرسول.
1: اللهم صل على النبي.

Holding on up.

0: الله يفتح عليك.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: جهنم.
1: اللهم

Thank you.

0: النبي.
1: اللهم صل على محمد.

صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: شافوها بعد شهر.

também.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق. فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته، وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. مستمعي الكرام، لازلنا في حديثنا عن أركان الإيمان وما تحدثه هذه الأركان من قيم وأخلاق في حياة المؤمن ووجدانه. فالله تعالى حين أمرنا بالإيمان بأركان الإيمان، كان لابد أن تحدث فينا هذه الأركان من الأخلاق والقيم الفاضلة ما يمكننا من بناء حياتنا بناء صالحا يحدث لنا فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقد تبين لنا من خلال ما مضى أيها الأحبة أن هناك جملة أخلاق تحصلنا عليها من خلال ركن الإيمان بالله عز وجل، وهي كثيرة وكثيرة. ثم تحدثنا عن ركن الإيمان بالملائكة عليهم السلام، وقد وجدنا أن هناك أيضا جملة من الأخلاق يكتسبها المؤمن من إيمانه بالملائكة عليهم السلام. واليوم مع ركن جديد من أركان الإيمان لابد أن نقف عندها، ولابد أن نكتشف ما فيها من أخلاق وما نكتسبه من قيم فاضلة ونبيلة من خلال ركن الإيمان بالكتب السماوية

وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتب السماوية أيها الأحبة هي رسالة الله تعالى للناس، جعل الله تعالى نصوصها وما جاء فيها من أحكام لهداية الخلق وإرشادهم لسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، وجاءت أركان الإيمان لتجعل من الإيمان بها كالإيمان بالقرآن الكريم. فالذي أنزل القرآن هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. لقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يؤمنوا بالكتب السماوية جميعا إجمالا على الإجمال وتفصيلا على التفصيل. فنؤمن أن الله تعالى قد أنزل كتبا علمنا ما علمنا منها وما جهلنا أكثر، لأن الله عز وجل كما أنه قص علينا أسماء بعض الأنبياء أخبرنا بأسماء بعض الأنبياء، وبعض الأنبياء ما ذكرهم لنا، لكن ينبغي علينا أن نؤمن أن لله أنبياء كثر على الإجمال وعلى التفصيل تفصيل. فنؤمن أن هناك نبي اسمه نوح عليه السلام، وهناك نبي اسمه إدريس عليه السلام، ونبي اسمه صالح عليه السلام، وهكذا. فمن جاء اسمه مفصلا آمنا به على التفصيل، ومن جاء ذكرهم مجملا آمنا بالإيمان بهم على الإجمال. وكذلك الكتب السماوية أيها الأحبة، الكتب السماوية نؤمن على الإجمال بالإجمال وعلى التفصيل بالتفصيل. فنؤمن أن هناك كتاب اسمه التوراة، وكتاب اسمه الإنجيل، وهناك صحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام جميعا، وهناك رسالة اسمها الزبور، كما أن هناك القرآن الكريم الرسالة الخاتمة التي أنزلها الله تعالى على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ما من أمة إلا ولها رسول ولها رسالة، فهذا إيمان على الإجمال. فالإيمان بهذه الكتب أيها الأحبة دليل الإيمان بالله الواحد الأحد، وهذا يبعث على الشعور بوحدة الإيمان. الإيمان إخواني ثابت مشترك واحد عند الجميع، لا يختلف بين نبي وآخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد على هذه الحقيقة حين بيّن أن الأنبياء إخوة لأب، وأمهاتهم شتى أو علاتهم شتى، الشرائع مختلفة، لكن العقائد أركان الإيمان ثابتة عند الجميع لا تتغير، لأن أركان الإيمان غير قابل للتغير لا زمانا ولا مكانا، في حين أن الشرائع والأحكام الفقهية ربما تختلف من أمة إلى أمة، وذلك حسب ظروفها وأحوال زمانها الذي كانت فيه. فالإيمان بالكتب أيها الأحبة فيه أسرار وله ثمرات، والإيمان بها جميعا يعكس بكل تأكيد رحمة الله تعالى لعباده على مر الزمان. الكتاب هو عبارة عن كتاب هداية إرشاد إنقاذ للبشرية، وهذا سببه رحمة الله عز وجل في الخلق، وهذا خلق من الأخلاق الذي تعلمناه واكتسبناه من خلال إيماننا بالله عز وجل. وأن هذه الكتب فيها من أسباب الهداية ما يدعو الناس إلى النظر إلى أسباب وحدتهم ونبذ أسباب فرقتهم، وهذه أيضا فيها من الأخلاق

الأخلاق ما فيها. فالكتب جميعا جاءت من إله واحد، ولها منهج واحد، وتهدف إلى غاية واحدة، فضلا عما بين هذه الكتب من مشترك كبير وعريض، وما كان الاختلاف أيها الأحبة إلا في بعض مسائل الفقه كما ذكرنا، والتي جاءت لتراعي أحوال الناس في زمانهم. أما العقيدة والتي تتمثل في أركان الإيمان فهي المشترك الثابت لهم جميعا، فالله واحد في جميع الكتب، يعني الله الذي نؤمن به هو ذات الإله الذي دعا إليه آدم عليه السلام، والذي دعا له إدريس عليه السلام، والذي آمن ودعا إليه نوح عليه السلام، وكذلك بقية الرسل إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان هناك اختلاف، إن كان هناك تشويه لصورة الإله في شريعة في دين من الأديان، فإنما هو من تحريفهم لا من دين الله عز وجل. وكذلك الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أيضا بالقضاء خيره وشره، كل ذلك من ثوابت العقيدة التي جاءت بها جميع الرسل عليهم السلام. ولهذا جاءت أركان الإيمان أيها الأحبة تمثل الثابت والمشترك بين جميع الأنبياء، ولهذا تعد أكبر مصدر وأغنى مصدر للأخلاق البشرية. وهذا يؤكد لنا أن ما يعيشه العالم اليوم من أخلاق مشتركة عند جميع شعوب الأرض إنما هو بسبب الثابت من هذه الرسائل وهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل جميعا. ولذلك جاء الإيمان بالكتب متوافقا مع بقية أركان الإيمان. الإيمان بالكتب أيها الأحبة دليل وحدة المنهج، لذلك كان في بداية عهد تنزل القرآن إذا أشكل على الناس حكم ولم يتنزل في القرآن شيء كان العمل بما جاء في الكتب السابقة، وهذا دليل وحدة الإيمان، لأن الكتب جميعا من مشكات واحدة، من نور واحد، من مصدر واحد، من إله واحد، وهو الله عز وجل. الإيمان بالكتب أيها الأحبة هي دعوة إلى الإيمان بما جاء فيها من أخلاق وأحكام وتشريعات. فلو رجعت إلى الكتب التي أنزلها الله تعالى لوجدت أنها تشترك في كثير من الثوابت، ثوابت الأخلاق والقيم. وهذا إخواني حين نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى، هذا يدعونا إلى أن نلتقي مع بقية الأمم والشعوب على الثابت من الأخلاق، وهي ما يمكننا أن نتعامل من خلالها مع الأمم والشعوب. هذه جسر نمر من خلالها إلى بقية الأمم في هذا العالم. ولذلك لو رجعنا إلى الكتب السماوية لوجدت أن أخلاقها متفقة متسقة مع أخلاق الإسلام، فالقتل حرام وجريمة في ديننا، في رسالتنا، وفي كل الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل. الزنا حرام عندنا وعند كل أصحاب الكتب السماوية التي سبقت رسالة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والسرقة أيضاً

هذه التي تسمى وصايا عشر في بعض الديانات، ولكن هذا يؤكد لنا أن جميع الأديان فيها من المشترك ما يدعونا إلى التلاقي والتوافق واحترام الآخر وبناء جسور المحبة وجسور التعاون في هذه الحياة. يا أيها الأحبة، يعد الإيمان بالكتب السماوية السابقة ركنا من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، ويؤكد وحدة الرسالة الإلهية. فالإيمان بالكتب السابقة يؤكد وحدة الرسالات الإلهية، وأن الإسلام جامع لكل الديانات السماوية، ولذلك أصحاب وأهل الديانات وأهل الكتاب هم أقرب الناس إلى المسلمين، ولذلك يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالإيمان بالكتب الإلهية أيها الأحبة جزء من الإيمان بالقرآن. يعني لو جاء مسلم ويقول إنه أنا لا أؤمن إلا بالقرآن وأن الكتب التي نزلت قبل ذلك أنا لا أؤمن بها، نقول له: أنت خرجت من دائرة الإيمان، لأن إيمانك بما أنزل الله تعالى من كتب قبل ذلك على الأمم وعلى الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وسلم هو جزء من إيمانك، بل عين الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإيمان بالكتب الإلهية كما قلنا جزء من الإيمان بالقرآن الكريم، وجزء من الإيمان بالله عز وجل هو الهادي، وإن هداية الله لم تنقطع عن البشر، فما من أمة إلا وقد أنزل الله تعالى بها هدى. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. المسلم أيها الأخوة يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كل ما سبقه من كتب، وهو سليم من أي تحريف، فالقرآن يصدق بالكتب السابقة، وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها من حق. فقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن إخواني اشتمل على كل ما سبق، رسالة خاتمة ملخصة جامعة لكل ما سبق من الرسالات التي أنزلها الله تعالى. لذلك من أسلم من أهل الكتاب هو لم يخسر شيء، إنما كسب ديانته الأولى ثم أضاف عليها رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عما يعني يولد الإيمان بالكتب السماوية من شعور لدى المسلم بوحدة البشرية ووحدة دينها ووحدة رسلها ووحدة مصدرها، وأن الإسلام ورث العقائد جميعا وورث النبوات. ولذلك المحافظة على أركان الإيمان وتراث النبوة وهو واجب من أوجب الواجبات على أمة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهي رائدة موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان. يا أيها الأحبة، الإيمان بالكتب السماوية السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح. وهناك

أسس، أسس أخلاقية لابد للمؤمن أن يتحصل عليها وأن يكتسبها من خلال الإيمان بالكتب السماوية التي سبقت. ومن هذه الأسس وحدة المصدر والغاية، الإيمان بالكتب السماوية كلها من مصدر إلهي واحد يهدف إلى هداية الناس، مع اختلاف في بعض التشريعات الفرعية التي تناسب كل أمة كما ذكرنا آنفا. أيضا الإيمان بالكتب السماوية يدعونا إلى قبول تعاليم هذه الكتب في مختلف جوانب الحياة، ولا سيما كما قلنا مسائل العقيدة الثابتة، وكذلك الأخلاق الفاضلة التي جاءت من خلال إيماننا بأركان هذا الإيمان العظيم. الاعتدال والتوازن، هذا خلق إخواني يدعون إليه الإيمان بالكتب. فالإيمان بالكتب السماوية يقتضي الاعتدال في الأمور والتوازن في العلاقات وتجنب الانحرافات والفساد، كما أنه يكسبنا الاستقامة في السلوك في تطبيق ما جاء في هذه الكتب كالأمانة والصدق والتسامح والإحسان ومحاربة الظلم ومحاربة الفساد. هذه إخواني أخلاق مشتركة ثابتة في جميع الرسائل والكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله. أيضا أخلاق الملائكة كانت نموذج وكانت قدوة لكل البشرية، فالتحلي بصفات الأنبياء من شأنه أن يعلمنا يعني فضائل الأخلاق وقمة الأخلاق. فالأنبياء عرفوا بالصبر وبالصدق وبالأمانة وبالتضحية وفي المثابرة في الدعوة إلى الخير ومواجهة الظلم والفساد. يا أيها الأحبة، ثمرات الإيمان بالكتب السماوية كثيرة وكثيرة، ولكن لابد أن نبين كيف أن الكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن الكريم كيف كان يعلم الأخلاق تعليما وتدريبا، لا مجرد أن يدعو إليها كنظرية غير قابلة للتطبيق. أحبتي، أخرج وإياكم إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا تكرما.

0: والسلام.
1: مستمعي الكرام، نعود إليكم مرة أخرى لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم، والتي نتحدث من خلالها عن الأخلاق التي نكتسبها من خلال إيماننا بالكتب السماوية، لأن الإيمان بالكتب هو جزء من الإيمان بالله عز وجل، ولا يقبل إيمان عبد أنكر وكفر بالكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والرسل، لأن هذه الكتب إخواني هي مصدر من مصادر الأخلاق، ولذلك إنكارها إنكار ما فيها وما تدعو إليه من أخلاق، إنكار ما فيها من إيمان وقضايا إيمانية مشتركة فيما بيننا وبينهم. القرآن الكريم إخواني وهو نموذج من نماذج هذه الكتب السماوية، هذا النموذج لابد أن نقف عنده اليوم لنعلم كيف أن الكتب السماوية كانت تعلم الأخلاق وتنقلنا عمليا إلى فضائلها، وليس مجرد دعوات نظرية غير قابلة للتطبيق، بل هي واضحة في النصوص الشريفة. ربما أن كلامي الآن يعني غير واضح وضوحا تاما، لكن أثناء التطبيق الآن والوقوف على نماذج وقيم أخلاقية، كيف كان القرآن بيعلمنا هذه الأخلاق تعليم وتدريب عملي، وأنت تقرأ القرآن تتخلق بالأخلاق الفاضلة، تتدرب على الأخلاق الفاضلة، تنتقل إلى الأخلاق الفاضلة، وليس مجرد شعارات نظرية. لا، اليوم أمامنا نكتفي بنموذج واحد إخواني، مع أن بقية الأخلاق هي كذلك، لكن نكتفي بنموذج واحد. الله عز وجل أمر المؤمنين بحسن الخطاب وجميل الكلام، ونهانا عن فظاظة اللفظ وقبح الحديث. يعني الكلام الحسن الكلام الجميل هذا من الأخلاق التي دعا إليها القرآن، فقال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم، من هم الذين تجادلهم؟ غير المؤمنين، ومع ذلك يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هذه دعوة إلى خلق الجدال بالمنطق الحسن بالكلام الجميل. ويقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الدعوات وغيرها إخواني مجرد شعار نظري، هذا شعار الله عز وجل يدعون إليه في القرآن، لكن

انظر كيف طبق القرآن هذه النظرية تطبيقا عمليا، تطبيق عملي. ولهذا الله عز وجل لما قال أفلا يتدبرون القرآن، الدعوة إلى التدبر والتأمل وأنت تقرأ القرآن، لأنك لو تدبرت وتأملت ما تقرأ لاكتسبت جملة من الأخلاق وأنت تقرأ القرآن، لأن القرآن بدربك وبعلمك على الخلق وليس مجرد دعوة إلى الخلق. وهذا فارق كبير بين منهج القرآن، منهج كتب الله عز وجل، ومنهج البشر. البشر يعني في الغالب نظريات وشعارات براقة وجميلة، لكن عند التطبيق خاصة من يدعو إلى هذه النظرية لا تجد هذا موجود. يعني مثلا فيما سبق من نظريات عشناها ورأيناها، كان النظام الشيوعي يدعو إلى المساواة بين الناس، يدعو إلى المساواة، ولكن في حقيقة التطبيق لم يكن هذا موجودا. فالزعماء والرؤساء والقادة في الفكر الشيوعي كانوا يتنعمون في قصور فارهة وفي حياة بذخة، وأما تطبيق الاشتراكية فكانت على الرعاع وعلى العوام من الناس، نظرية كانت فاشلة. ليه؟ لأنها لم تكن قد سرت على الجميع بانتظام وبعدل. القرآن إذا دعا إلى نظرية أخلاقية كان أول من يلتزم هذه النظرية هو القرآن. ولذلك الله عز وجل قال لنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الفظاظة وينهى عن البذاءة. فكان الصحابة يقولون رضي الله تعالى عنهم في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان فاحشا ولا بذيئا صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان هذا خلق النبي، وكان يكره الفاحش والمتفحش والفحش والتفحش، كان يكره سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النظرية إخواني موجودة في القرآن، لكن دعونا ننظر كيف جاء تطبيقها في كتاب الله عز وجل. لو وقفنا على خطاب المؤمن مع الكافر في القرآن لنستمع إلى كتاب الله عز وجل كيف يترجم نظرية الخطاب الجميل والكلام الحسن والدعوة بالحسنى بطبقها عمليا في كتابه العزيز. يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن رسالة سيدنا إبراهيم ورسالة سيدنا النبي والكتب السماوية جميعا تدعو إلى ذات الأخلاق، نفس الخلق موجود، خلق حسن الخطاب، الكلمة الجميلة، عدم التفحش، عدم الفظاظة. وسيدنا إبراهيم يخاطب والده مع أنه كافر، ولكنه بقي يلتزم الأدب وشعار الخلق الذي يدعو إليه يا أبا.

يا أبتي يا أبتي، ما في جملة، ما في عبارة إلا ويصدرها بقوله يا أبتي، عبارة فيها من التحنن، فيها من الأدب، فيها من الرحمة. ما فيها يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك. كلمات منتقاه، أدب جم عظيم. لكن اسمع إلى خطاب الكافر مع المؤمن، خطاب الكافر مع المؤمن. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يا الله، ما قال يا بني أبدا، ما قال يا بني، لأن منهج الإيمان يختلف عن منهج الكفر. طب ما هو ابنه، الأصل كله أراغب يا بني أنت عن آلهتي يا بني. يا بني هذه كلمة فيها رحمة وفيها أدب وفيها خلق، لكنه حين تجرد من الإيمان تجرد من الأخلاق، فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذا لم تنتهي عما تدعوني إليه لأرجمنك واهجرني مليا. انظر إلى الرد القبيح والسيء من والد سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى ولده إبراهيم، ولكن انظر إلى الرد أيضا من سيدنا إبراهيم رغم قبح الرد وشناعة العبارة وفظاظة اللفظ. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إخواني سبحان الله، نحن نقرأ القرآن لكن ربما لا تستوقفنا مثل هذه الكلمات وهذه العبارات وهذه الإشارات إلى الأخلاق. صاحب الإيمان كلامه مؤدب، وغير المؤمن كلامه قبيح. هذا من خلال حوار. نستمع إلى خطاب آخر إلى مؤمن مع مؤمن، لننظر كيف أن قيمة الخلق ثابتة، وكيف أن الخطاب واحد إذا كان بين مؤمن ومؤمن، ليؤكد لنا على أن قيمة الأخلاق هي ثابتة من ثوابت الدين والإيمان. يقول الله عز وجل في حوار جرى بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين ولده إسماعيل قبل شوي، الخطاب بين سيدنا إبراهيم وبين أبوه، بين والده، الآن بين سيدنا إبراهيم وبين ولده. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أذبحك، هذاك يدعوه إلى الله عز وجل، ما بده يذبحه. أرى في المنام أني أذبحك. وانت لاحظ كلمة يا بني وأذبحك، كيف تتفق، كيف تنسجم؟ سبحان الله، يا بني وأذبحك، يعني حقيقة لا تجتمع إلا مع الإيمان، لا تأتي إلا في خطاب القرآن. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طيب سيدنا إسماعيل لما سمع الخبر وفي ذبح وفي موت، ما نسي أن يكون مؤدبا على خلق عليه السلام. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي، ولو قال له افعل ما تؤمر تمشي، لكن لا، خطاب المؤمن فيه أدب ورقة ورحمة ولين، وهذا ما لا يتخلف في كل الكتاب الكريم، ما تخلف هذا الخطاب أبدا. قال يا أبتي

افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن في بعض بيقول لك والله يا عمي يعني هذا الخطاب كان بين أب وابن وابن وأب، يعني وربما يعني المشاعر والعواطف يعني ربما تكون يعني جياشة وربما تكون غريزية. لكن إخواني، هذه القيمة وهذا الخلق ثابت ومضطرد في كل سياقات قصص القرآن الكريم. فهذا سيدنا نوح عليه السلام نفس الشيء، سيدنا إبراهيم لاحظ دعا والده، وشفنا كيف الخطاب بين سيدنا إبراهيم وبين والد سيدنا إبراهيم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هناك قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. الآن سيدنا نوح بده يخاطب ابنه، العملية عكسية. الآن الأب نبي والابن كافر، هناك الابن نبي والأب كافر. فاستمع إلى خطاب سيدنا نوح عليه السلام. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني، تلاحظ الموقف، الماء ينهمر والأرض تفور والناس على موعد مع أمر الله عز وجل، وابنه ما زال مصرا على الكفر وعدم الإيمان، ومع ذلك ما زال سيدنا نوح عليه السلام يتلطف في العبارة والكلام، ما زال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني، ما قال له يا فلان، يا بني، تلطف، تحبب، فيها رحمة، فيها رقة، فيها دعوة بالحسنى، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اسمع إلى جواب الآن الابن الكافر. كان الأصل يقول يا أبتي سآوي إلى جبل، لكن لم يكن من أهل الخلق والأدب. ونؤكد مرة أخرى أنه من كان من أهل الإيمان تخلق بأخلاق الإيمان، ومن لم يكن من أهل الإيمان تجرد من أخلاق أهل الإيمان. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما قال يا أبتي. لاحظ قديش مرينا على هذه الآية وقرأناها، كم قرأنا هذا الحوار بين سيدنا نوح وبين ولده ولم نتنبه إلى هذه القيمة الأخلاقية التي يعلمنا إياها القرآن تعليما ميدانيا عمليا، كيف نكون على خلق. قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حتى الأطفال إخواني، الطفل المؤمن مؤدب خلوق، الطفل على خلق. واستمع إلى حوار سيدنا يوسف ذلك الطفل الصغير مع والده يعقوب عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مع أنه طفل صغير، وربما لو كان أي رد من سيدنا يعقوب لكان يعني طبيعيا، لكن لا، سيدنا يوسف تعلم الخلق من أبيه وتعلم الأدب من سيدنا يعقوب عليه السلام. فانظر واستمع إلى رد سيدنا يعقوب عليه السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم، واستمع إلى الفتاة المؤمنة في القرآن الكريم، استمع إليها كيف يتجلى فيها خلق وجمال العبارة. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما أرادت وطلبت من والدها أن يستأجر سيدنا موسى للرسول

0: رعي والاستقاية؟ قالت يا أبتي. إذن إخواني، هذا نموذج واحد من نماذج كثيرة جدا، كيف أن القرآن وكذلك الكتب السماوية هي مصدر لتعليم الأخلاق، تعليم عملي، تعليم عملي وليس نظري. وهكذا تجد هذه القيمة الأخلاقية أيها الأحبة ثابتة مضطردة في جميع الكتاب العزيز وفي جميع الكتب السماوية، ولذلك لن تجدها تتخلف ولا مرة واحدة. دعوة نظرية وتطبيق عملي، من هنا جاء الإيمان بالكتب السماوية، أنها من أركان الإيمان لأنها تدعو وتطبق القيم الأخلاقية عمليا وميدانيا وتأخذنا إليها. وهكذا جميع القيم النبيلة أيها الأحبة في القرآن وفي الكتب السماوية دعوة وتطبيق. ولو رحنا على خلق الرحمة، خلق العفو، التكافل، التسامح، كل إخواني نظرية ثم تجدها مطبقة من خلال الحوارات والقصص في كتاب الله عز وجل. وهذا أكبر دليل على أن الكتب السماوية هي المصدر القوي والمصدر الرئيس في تعليم الأخلاق للأمم والشعوب. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله

تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شيئا

فذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

إنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين

إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبين

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

اتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.

ونا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل

أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شهر

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمنوا

نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه

ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلون

يلقونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.

إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

لترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

0: صابرة
1: يغلبوا
0: يغلبوا
1: 200،
0: 200،
1: وإن
0: وإن
1: يكن
0: يكن
1: منكم
0: منكم
1: ألف
0: ألف
1: يغلبوا
0: يغلبوا
1: 2000
0: 2000
1: بإذن
0: بإذن
1: الله،
0: الله،
1: والله
0: والله
1: مع
0: مع
1: الصابرين.
0: الصابرين.
1: ما
0: ما
1: كان
0: كان
1: لنبي
0: لنبي
1: أن
0: أن
1: يكون
0: يكون
1: له
0: له
1: أسرى
0: أسرى
1: حتى
0: حتى
1: يثخن
0: يثخن
1: في
0: في
1: الأرض،
0: الأرض،
1: تريدون
0: تريدون
1: عرض
0: عرض
1: الدنيا
0: الدنيا
1: والله
0: والله
1: يريد
0: يريد
1: الآخرة،
0: الآخرة،
1: والله
0: والله

وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أَإِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

دعوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيقول

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون

تطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الكتاب المبين.

وكذلك نجزي المحسنين.

Ihnen

Eden

يوسف أعرض عن هذا.

إن

وإلا تصرف عني كيدهن

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

وقال للذي ظن

ائتوني به أستخلصه لنفسي.